0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا في أفياء هذا المشهد القرآني في سورة الحجر. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كنا في اللقاء الماضي نتحدث عن القنوط، ووقف بنا الكلام في تعريف هذا القنوط، لأن معرفة الكلمة القرآنية في معناها يساعدنا في فهم هذا المشهد وفي أخذ الدروس والعبر منه. ولا نريد هنا في تعريف القنوط الدخول في التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، لأن هذا برنامج يعني برنامج إذاعي، وليس نحن هنا في درس في فصل دراسي. من جميل ما عرف به القنوط أنه اليأس من الرحمة، وأيضا عرف أنه شدة اليأس من الخير. وأيضا من التعريفات الجميلة أنه سد باب الأمل وتوقع القانط إصابته بالفشل والخيبة واستبعاده للفرج بعد الشدة. إذن هذا معنى القنوط. ولا شك أن القنوط من رحمة الله لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب. وما أجمل ذلك الخطاب الإلهي الرحيم الكريم في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن في آية الزمر هنا ذكر القنوط من رحمة الله، والله عز وجل ينادي عباده، ذلك العبد المذنب المقصر المسرف على نفسه، وينسب هذا العبد إلى ذاته العلية فيقول يا عبادي، الله أكبر، ثم يبشر ثم يؤكد له أن الله تعالى يغفر له، إذ يقول إن الله، فيؤكد إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، على أن هذا العبد مأمور أن يكون بين الخوف والرجاء، أو بين الخوف والطمع، بين الرغب والرهب، كما في آيات القرآن العزيز. وهذا أمر إيماني لا بد للمسلم أن يعتني به، كيف لا وقد نصت عليه آيات القرآن وأحاديث السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ففي آيات القرآن يقول الله تعالى في حق بعض الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا في سورة الأنبياء. وفي سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي سورة السجدة:

قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن لابد أن يكون هذا المسلم ما بين الخوف والرجاء، ما بين الرغب والرهب، ما بين الخوف والطمع. هذا أمر لابد منه، بمعنى هذا أمر فرض من الفرائض. وسنأتي إن شاء الله تعالى على شيء يسير من تفصيل هذا الموضوع نقف عليه في هذا المشهد القرآني. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من ذلك وأن يجعلنا في عباده المهتدين. أترككم أيها الإخوة والأخوات في حفظ الله ورعايته وفي رحماته المستمرة الدائمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم الدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صب

0: الرجيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد

0: صدق الله العظيم من آيات الله البينات. استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر.

ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن

للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

0: الكتاب والحكمة يعظكم
1: يعظكم
0: به،
1: به،
0: واتقوا
1: واتقوا
0: الله
1: الله
0: واعلموا
1: واعلموا
0: أن
1: أن
0: الله
1: الله
0: بكل
1: بكل
0: شيء
1: شيء
0: عليم.
1: عليم.
0: وإذا
1: وإذا

ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرج

علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

فبعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق.

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.

فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحد

0: احترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
1: صدق الله العلي العظيم.
2: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
3: العروة الوثقى.
4: العروة.

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. وموضوع هذه الحلقة حول تربية الأبناء على العطف والرحمة. العطف والرحمة خلق جليل وجميل ينبغي تعليمه الأبناء، وهو من أخلاق الأنبياء والمرسلين، وسمة من سمات عباد الله الصالحين. والرحمة إرادة إيصال الخير للغير، وهي رقة في القلب تقتضي الإحسان والإنعام والتآزر والتعاطف والتعاون وبذل الخير والمعروف. ويكفي الرحمة شرفا وقدرا أنها صفة من صفات الله عز وجل. والله تعالى أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وصبر عليه الصلاة والسلام على ما لاقاه من أذى. فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فمن رحمته عليه الصلاة والسلام أنه حينما خيره ملك الجبال أن يطبق عليهم الجبلين، قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا. ومن مواقف الرحمة التي نذكرها لأبنائنا رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال والموالي. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم ورباهم على خلق الرحمة، فكان فيهم التراحم والتعاطف والمحبة والمودة. قال سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن مواقف الرحمة التي نذكرها لأبنائنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قاسيا في الجاهلية، وحينما أسلم أصبح رحيما عطوفا. قال مرة لأسلم مولاه: أتنام الليل؟ قال: نعم. قال عمر: والله ما نمت منذ ثلاث. فقد جعل الله في عنق الأرملة والمسكين والشيخ الكبير والعجوز واليتيم. وبلغ من رحمته رضي الله عنه أنه كان يسأل عن أطفال المسلمين: ماذا أكلوا وماذا شربوا وكيف ناموا. وصفة العطف والتراحم صفة تزرع في المجتمع المسلم الوحدة والألفة والتماسك. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. ومن صور الرحمة بين الخلق الرحمة بالنفس والرحمة بالأبناء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. فالرحمة بالأبناء تعليم لهم على الرحمة بالناس، ومما يجب تعليمه الأبناء الرحمة بالوالدين، فما أحوجهما، ما أحوج الناس إلى رحمة الأبناء.

0: وشفقتهم وإحسانهم، فيجب التواضع لهما وطاعتهما وتلبية احتياجاتهما. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فهما يحتاجان إلى الرحمة، خاصة عند المشيب والكبر، ويحتاجان إلى رحمة الأبناء والدعاء لهما والصدقة عنهما بعد وفاتهما وإكرام صديقهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ومن صور الرحمة التي نعلمها للأبناء الرحمة بين الأهل والأقارب، والرحمة بالضعفاء والفقراء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس، أي خفف، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والرحمة بالحيوان فيه مغفرة الذنوب. وعن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنهما تفرقوا عنها. قال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وقال رضي الله عنه: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وإذا دعت الحاجة إلى قتل حيوان ذبحي فليكن ذلك برفق وإحسان دون تعذيب الحيوان. وعن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة شهرا. فعلينا أن نعلم أبناءنا الشفقة والرحمة على الخلق حتى على الكفار، ننظر لهم نظرة الرحمة والشفقة، ونسأل الله تعالى لهم الهداية، وأن ينقذهم الله تعالى من النار فيدخلوا في دين الله تعالى. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا لتربية أبنائنا على خلق الرحمة، ونجعلنا من الرحماء الذين يرحمهم الله ويرضى عنهم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج: علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرفكم عن نفسي، اسمي مودة بنت إبراهيم بن عوض الصوافية، صف ثاني الأساسي بمدرسة رؤى المستقبل، العمر 8 سنوات. أولا طريقة الحفظ: الاستماع إلى قارئ متقن، ثم الاستماع إلى قارئ المعلم والترديد خلفه عدة مرات. ثانيا طريقة التثبيت هي تسميع

ثلاث آيات ثم تسميع ثلاث آيات ثم تسميع ست آيات ثم تسميع الست آيات ثم تسميع هذه الآيات الإضافية ثم ربط الآيات مع بعضها البعض وهكذا حتى تنتهي السورة ثم تسميع السورة كاملة عدة مرات يوميا لمدة أسبوع.

0: قلب إليك البصر خاسئا وحسيرا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي. أعوذ

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف يستشعرون قيمة النعم. ولقد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله في ظلال نعمه ووافر كرمه، له الحمد ما أقبل صباح يكسو الأفق حلة من النور، مبددا غياهب الديجور. من أعظم ما يخشى على النعمة أن يألفها صاحبها ويعتاد معايشتها، فإنه إن طال إلف النعمة خفيت قيمتها لدى بعض الناس، فلا تستشعرها قلوبهم إلا حين تذهب عنهم. فاعتياد النعمة قد يحجب عن العين فضل المنعم تعالى، وكم من نعمة كانت تملأ القلب فرحا وامتنانا، فلما طال بها العهد

0: والفتها العين صارت فيها شيئا عاديا فلا يجتذبها جمالها. ومن أخطر ما يصيب بعض النفوس فيما يتصل بهذه النعم أن تتحول في نفوسهم من فضل يستوجب شكرا لواهبه إلى أمر مستحق لهم، فإلف النعم يورث غفلة، والغفلة تستقل النعم وتضعف الشكر، وقلة الشكر منذرة بزوال النعمة والعياذ بالله. وخير الناس الشاكرون الذين لا يجعلون كثرة النعم تنسيهم أنها عطايا منعم كريم لطيف رحيم، الذين يتأملون نعم الله بعين الامتنان قبل أن يوقظهم فقدها من غفلة الاعتياد. فمن الناس من لم يتفقد نعم مولاه عليه فأفسدته كثرتها، وكم نرى ممن لم يشكر ما أوتي حتى أفسد فقدها عليه راحته. ويدرك المتدبرون أن النعم لا تحفظ وتصان بالتمتع بها وحسب، إنما بانتهاج سبيل شكرها واستشعار قدرها. وهكذا دأب النفوس المؤمنة الشاكرة، فكلما اعتادت نعمة جددت النظر إليها بقلب شكور، حتى لا يكون الاعتياد حاجبا عن جود الواهب وفضل عطائه. وما أشد الخسارة لمن اعتاد ما عنده من نعم حتى غدا متطلعا إلى ما عند الآخرين فيقيس حياته بما ينقصه، متغافلا متناسيا ما يغمره من فضل الله. ونجد في كتاب الله ما قصه علينا من خبر أولئك القوم الذين أفاض الله عليهم النعم وأنزل عليهم المن والسلوى، فلما طال عليهم ما ألفوا استثقلوا النعمة وطلبوا غيرها، فأذهب طول مصاحبة الفضل عن قلوبهم شعور الامتنان. وتدرك النفوس المؤمنة أن سعادتها في استعادة العيون قدرتها على رؤية ما حولها من النعم، وليست في امتلاك المزيد دوما، فتتأمل النعمة التي بين يديها وكأنها تراها أول مرة، مستشعرة لطف الله في تفاصيل حياتها، فتحيا شاكرة على ما أعطى، غير جاعلة ما لم تملكه حاجبا عما وهبها الله. لك حمدنا يا منعم، بك نبتدي بك نختم، القلب باسمك نابض وبه يصح وينعم، والروح تحيا في هنا ما من هناء عنكم، والنفس تسكن إن تلت بك تطمئن وترحم. فهيا بنا لله ربنا مع الذين يستشعرون النعم التي تحيط بهم ويعودون إلى قلوبهم يعلمونها أن ترى، وإلى أرواحهم يذكرونها أن تشكر الله وتحمده.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا. رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل، أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: في أي روضة يا أستاذنا من رياض التنزيل سنتجول اليوم؟
4: اليوم نستكمل وقفاتنا حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 45 بعد 100 من آيات سورة البقرة. تلك الآية التي تتحدث عن شدة مكابرة وعناد أولئك الذين نصبوا أنفسهم لطمس الحقائق ولإخفاء ما هو حق من عند الله تعالى حسدا وبغيا.
6: هل لك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
4: أعيد تلاوتها، ولعل وقفتنا اليوم حيالها تكون الوقفة الأخيرة بالنسبة لهذه الآية. أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المقصود بقوله تعالى من بعد؟
0: من بعد ما جاءك، لم يقل بعد ما جاءك من العلم. هنا توكيد للبعدية بمعنى أن هذا الذي جاءه، أي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، هو العلم الحقيقي من بعد ما جاءك من العلم. فرق بين أن تقول بعد الذي أو بعد ما ومن بعد ما، فهنا توكيد قصد به زيادة مؤكد آخر لهذه المؤكدات التي اشتملت عليها هذه الجملة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بالعلم هنا في قوله تعالى من بعد ما جاءك من العلم؟
0: العلم الحقيقي الذي جاء من عند الله سبحانه هو الوحي الذي أوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم.

0: وما أوحاه إليه من غير القرآن. فالعلم يطلق ويراد به ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من تشريع، قرآنا يتلى أو سنة تروى. فالعلم الذي جاءه هنا نصا هو ما يتصل بالقبلة، وأن الصلاة يستقبل بها الكعبة المشرفة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: أين يتحقق جواب الشرط هنا في قوله تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين؟
0: جواب الشرط هنا ما بعد إذا، لأن إذا يجاب بها الشرط، فهي حرف مجازاة كالفاء، فإذا هي جواب الشرط. والواقع أن جواب المؤخر منهما، أي من القسم والشرط، هو المحذوف، وهو مدلول عليه بجواب المذكور، أي فإنك من الظالمين، إنك إذا لمن الظالمين. ولذا قيل إن هذه المؤكدات كثيرة في هذه الآية.
2: وما تفصيل هذه المؤكدات يا أستاذنا؟
0: أولا قوله تعالى: ولئن اتبعت، المؤكد الأول
1: لام القسم يا أستاذنا،
0: ثم القسم المحذوف مع المقسم عليه ولئن اتبعت، والثالث إن، فإن على فرضية ذلك وعلى تقدير ذلك تعتبر مؤكدا من حيث المعنى، فهو لا يتبع أهواءهم، ثم لو حصل منه ذلك لكان الظلم غاية الظلم. ولئن اتبعت أهواءهم.
2: وما المؤكد الآخر يا أستاذنا؟
0: من بعد، فكلمة بعد مجرورة بمن تفيد بعد ذلك، فهو مؤكد آخر.
1: وماذا يليه من مؤكدات يا أستاذنا؟
0: يلي ذلك: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، كلمة العلم.
1: العلم مؤكد كذلك يا أستاذنا؟
0: نعم، لأن تعريفه يفيد أن ما عداه ليس بعلم، فهو قصر في الحقيقة. فالذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من تشريع هو العلم الحقيقي، ولذلك عرف من بعد ما جاءك من العلم، ولم يقل من بعد ما جاءك من علم، فكأن العلوم الأخرى لا شيء بالنسبة لهذا العلم، ولذلك كان مؤكدا آخر.
2: وهل من مؤكد آخر يا أستاذنا؟
0: كيف لا، وأنت تسمع إنك، وإن حرف توكيد ونصب، ويلي هذا المؤكد كون الجملة اسمية، إنك إذا لمن الظالمين.
1: وما المؤكد الأخير يا أستاذنا؟
0: إذا، فإذا هي حرف مجازاة وهي تفيد التوكيد.
2: وهل من مؤكد آخر يا أستاذنا؟
0: نعم، قول الحق سبحانه: من الظالمين.
1: من الظالمين يعتبر مؤكدا يا أستاذنا؟
0: نعم، ولم يقل ظالما، فقوله من الظالمين أبلغ من قوله ظالما، إنك إذا لظالم.
2: كيف ذلك يا أستاذنا؟
0: أي تعد في زمرة الظالمين ومنهم، على حد قوله تعالى: وما أنا من المهتدين، في قوله سبحانه: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، على حد قوله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، فهو أبلغ من أن يكون هكذا، من أن يكون الأسلوب هكذا: وما أنا مهتد. فقوله إنك إذا لمن الظالمين، أي في زمرتهم وأنت معدود في سلكهم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما نوع الظلم الوارد في قوله تعالى إنك إذا لمن الظالمين؟
0: سؤال وجيه. الظلم هنا مطلق، يتناول ظلم النفس وظلم الغير، وقوله من الظالمين أي المتصفين بالظلم الكامل، والذي هو ظلم الغير وظلم النفس، ومن ذلك وضع الحق في غير موضعه ووضع العبادة في غير موضعها.
1: أدركنا الوقت يا أستاذنا، بل انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذن كعادتنا، عسى أن نلتقي من الغد بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور

0: إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر

محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر

نذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من رحاب إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا تتفكرون. ندعوكم اليوم إلى أن تنظروا إلى بطون الأيدي، تأملوا أطراف أصابعكم، تلك المساحة الصغيرة التي لا تتجاوز سنتيمترات مربعة. هذه المساحة تحمل شفرة كونية معقدة وختما إلهيا خاصا لا يشارككم فيه أحد على وجه الأرض. حلقتنا اليوم تتناول خلقا عجيبا خلقه الله في جسد الإنسان، ألا وهو البصمة. سنبحر معا في هذه الحلقة لنجيب عن تساؤلات عميقة، وهي متى تتكون بصمات الجنين، وهل تتطابق لدى التوأم المتماثل، وكيف تتفق الحقائق العلمية للبصمة الوراثية مع آيات القرآن الكريم، وما هي الأسس العلمية للفراسة أو الاستدلال بالشبه، وكيف أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الأنساب. لقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الإعجاز بوضوح حين رد على المنكرين للبعث، فقال جل جلاله: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه.
1: أفلا تتفكرون؟
2: والبنان هو نهاية الأصابع، وقد تحداهم الله بإعادة تشكيل هذه التعرجات الدقيقة التي تميز كل إنسان. ولكن متى تتكون هذه البصمة؟ يخبرنا علم الأجنة الحديث أن بصمات الأصابع تبدأ في التشكل في مرحلة مبكرة جدا من حياة الجنين. وهنا نقف أمام سؤال فلسفي يطرحه الملحدون غالبا عن الصدفة: لو كان الخلق عشوائيا لتطابقت بصمات التوائم المتماثلة تماما في الشكل إلى درجة كبيرة جدا، لأنهما يحملان نفس الحمض النووي تقريبا، ويأتيان من بويضة واحدة. ولكن العلم يصفع نظرية الصدفة، إذ يؤكد علماء الطب أن التوائم المتماثلة لا يمتلكون بصمات أصابع متطابقة أبدا، إنه قصد وتدبير محكم وليس عبثا عشوائيا. لم يقتصر الإعجاز على بصمة الأصابع، بل تعداه إلى ما هو أعمق، وهو البصمة الوراثية أو ما يسمى الDNA التي اكتشفت في السنوات الأخيرة. لقد كشف العلم أن الحمض النووي هو عبارة عن صورة كاملة للإنسان، وهذا التصوير الجيني سبق إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فيبدأ الإنسان في شكله الكامل في اليوم 42 تقريبا، وهو في بطن أمه، وهو في بداية الأسبوع 7. والموافقة أن الآية التي تتحدث عن أن الله خلق الإنسان فسواه هي الآية رقم 7، وكأنها تشير إلى بداية الأسبوع 7. فسبحان من له مقاليد كل شيء. وقوله تعالى: وصوركم فأحسن صوركم. وهذا التصوير الجيني سبق إليه القرآن الكريم في سورة الموافقة أن هذه الآية رقم 7: الذي خلقك فسواك فعدلك، وكأنها تشير إلى بداية الأسبوع 7. فسبحان من له مقاليد كل شيء.

0: من هنا ننتقل إلى معجزة أخرى من معجزات التشريع الإسلامي المبني على حقائق البصمة. لقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الفراسة أو الاستدلال بالشبه بشروط علمية دقيقة تتفق مع علم الوراثة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم أن الصفات تنتقل من كلا الأبوين ومن الأجداد. ففي حديث الأعرابي الذي جاء يشك في زوجته لأنها أنجبت غلاما أسود اللون، سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن إبله فقال: وهل فيها من مختلف اللون؟ فقال الأعرابي: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى ذلك؟ فقال الأعرابي: لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. لقد بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الصفات المتنحية والكامنة التي قد تختفي لأجيال ثم تظهر، فأزال الشك بمنطق علمي يعرفه علماء اليوم. كان زيد بن حارثة أبيض اللون، بينما كان ابنه أسامة أسود اللون، وكان بعض الناس في الجاهلية يتحدثون ويشككون في نسبه لاختلاف ألوانهما. وفي يوم من الأيام مر القائف وهو الخبير بالبصمة الوراثية الشكلية قديما المدلجي، فرأى أسامة وزيدا نائمين وقد غطيا رؤوسهما بقطيفة ولم يظهر منهما سوى أقدامهما، فنظر القائف إلى الأقدام بتمعن ثم قال بثقة: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سر سرورا عظيما وبرقت أسارير وجهه فرحا، ودخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يخبرها بما قاله القائف. ووجه الإعجاز أقر النبي صلى الله عليه وسلم وسر باستنتاج القائف الذي اعتمد على التطابق الدقيق في البصمة الوراثية الظاهرية لإثبات النسب وقطع دابر الشك، وهو ما يتوافق تماما مع علم الوراثة الحديث وتطبيقات تحليل الDNA في إثبات البنوة. أيها الإخوة والأخوات، لم يخلق الله هذه البصمات عبثا، بل جاء فيها منافع جليلة لحفظ المجتمعات. فالبصمة الشكلية للأصابع وبصمة العين وبصمة الصوت التي تشترك فيها الحنجرة مع الأوتار وحتى بصمة الرائحة، كلها أدوات عالية الدقة لتحديد هوية الإنسان، مما يساعد في حفظ الأمن وكشف المجرمين في مسرح الجريمة وحماية حقوق الأفراد. أما منفعة البصمة الوراثية الجينية فهي الأعظم، فإلى جانب كشف الجينات تقوم هذه البصمة بوظيفة شرعية، وهي حفظ الأنساب لقوله تعالى: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فبفضلها يرد الطفل المجهول إلى أبيه وتحمى الأعراض وتكشف التشوهات الوراثية للأجنة في وقت مبكر لعلاجها رحمة من الله بهذا الإنسان الضعيف.
1: أفلا تتفكرون؟
0: إن اعتراف كبار العلماء بالتعقيد المذهل للDNA وبأنه لغة مكتوبة لها قواعد هو في جوهره إقرار بوجود خالق ومصور عظيم، وهو تمزيق لخرافة الصدفة والإلحاد أمام أعين كل منصف يتدبر الطب الحديث، كما يقول الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. أيها المستمعون الكرام، حين ترفعون أيديكم للدعاء تأملوا أناملكم، كل خط فيها هو توقيع من الرحمن على جسدك يقول لك: أنت مقصود، أنت معروف عند ربك بين المليارات، يعرف مشيتك ويسمع بصمة صوتك ويرى بصمة عينك، فاسجد لمن صورك فأحسن صورتك وثق بعظمته. وإلى لقاء قادم مع خلق آخر نتفكر في آيات الله فيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وكان الحديث في ختام لقائنا الماضي عن كلمة ولي، وقد ذكرنا في هذه الكلمة كلام صاحب العين، وذكرنا أيضا كلام صاحب الجمهرة. ولعل المناسب من تلك المعاني التي ذكرت لهذا الموضع من كتاب الله العزيز أن يكون معنى الولي القريب، وهو الذي يعبر عنه كثيرا بأبناء العمومة، على أن الولي لا يلزم أن يكون ابن عم، فقد يكون أبا، وقد يكون أخا، وقد يكون غير ذلك، إلا أن هذه المسألة وهي مسألة القتل لا يكون وراء الطلب بالحق فيها غالبا شخصا واحدا، وإنما تطلبها جماعة، ولذلك يعبرون بأبناء العمومة في هذا الموضع. وبقي أن نذكر كلام صاحب الإبانة، فهو أوسع من كلام العلمين المتقدمين، لأنه جمع كلامهما وكلام أبي عبيدة معمر بن المثنى، وجمع كلاما آخر، فكان كلامه أوسع وأشمل. فقد جاء في كتاب الإبانة الولاية بالفتح بمعنى النصرة، وقد قرئ هنالك الولاية لله بالفتح والكسر، والفتح بمعنى النصرة، والكسر بمعنى التولي، والمثل ولي فلان، أو المثل ولي فلان ولاية، أي بالكسر، أي ولي عملا أو أمرا. قال الفراء: وسمعناهم بالكسر في المعنيين، فقد يستعملون في النصرة الولاية بالفتح والولاية بالكسر، ويستعملون في التولي أيضا الولاية بالفتح والولاية بالكسر. وهذا الكلام زيادة على الكلام الذي نقلناه عن صاحب العين ونقلناه عن صاحب الجمهرة. قال الفراء: وسمعناهم بالكسر في المعنيين. وأنشد، أي أنشد الفراء: دعيهم فهم ألب علي ولاية، وحفرهم أن يعلموا ذاك دائب. والولاية هنا وإن رويت بالكسر فمعناها النصر. وقال أبو عبيدة: الولاية مصدر الولي، أو وقال أبو عبيدة: الولاية مصدر الولي، فإذا كسرت فهي مصدر وليت العمل والأمر، كله واحد. والولاية بالفتح ضد العداوة، وهي من الموالاة، ويقال ولي بين الولاية بالفتح، والولاية بالكسر فهي ولاية الوالي البلد، والولي ضد العدو. وهذا المعنى تقدم ذكره أيضا، فقد يراد بذلك القريب، ويراد ما هو أشمل من القريب. والمولى هو الولي، والموالي الأولياء. قال الله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي أن الله تعالى ولي الذين آمنوا الناصر لهم، والكافرين لا مولى لهم لا ناصر لهم. قال الفراء وقرأها عبد الله: ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا وأن

أن الكافرين لا مولى لهم، ويريدون بعبد الله في هذا الموضع عبد الله بن مسعود، وكثيرا ما تكون قراءته تفسيرا، أراد لا ولي لهم. نعود إلى كلامه الذي نقله عن عبد الله، وقرأها عبد الله أي عبد الله بن مسعود ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أراد لا ولي لهم. وقوله النار هي مولاكم أي هي أولى بكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تزوجت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل، يعني وليها. قال الأخطل كانوا موالي حق يطلبون به فأدركوه وما ملوا وما لغبوا. والموالي أيضا بنو العم، وهذا المعنى ذكره من تقدم نقلنا عنه أيضا، وقد يكون المراد مطلق القريب. والموالي أيضا بنو العم، قال مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. كرر الاسم لاختلاف اللفظ، فقد قال مهلا بني عمنا مهلا موالينا، ومواليهم هم بنو عمهم، فكرر الاسم لاختلاف اللفظ، وهو كثير جائز. قال آخر موالينا إذا افتقروا إلينا وإن أثروا فليس لنا موالي أي نصراء. والخلاصة بعد هذا النقل أن هذه الكلمة وهي كلمة ولي يراد بها من له حق في المطالبة بالحق، وغالبا ما يكون قريب الإنسان أو يكون قريب الإنسان، فإن لم يكن للإنسان قريب طالب بحقه الحاكم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلا يسرف في القتل جملة فعلية يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وكثيرا ما يأتي العطف في الكلام أو ما يأتي العطف في الكلام لنسق آخر الكلام على أوله، وقد تكون هذه الجملة جملة استئنافية، وخصوصا عند من لا يجيز أن تعطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية. والفاء على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يسرف فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون. وقد ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن أن الفعل قرئ بالرفع، فقرئ فلا يسرف في القتل، وهي مسألة يأتي ذكرها عند ذكر المعنى عند اختلاف حركة أو عند اختلاف علامة الفعل. فعندما تكون علامة الإعراب سكونا يكون هنالك معنى، وعندما تكون علامة الإعراب ضمة يكون هنالك معنى آخر، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. فمن إعجاز القرآن الكريم قلة اللفظ ووفرة المعنى. وفاعل الفعل يسرف ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على كلمة ولي. في القتل جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وياء في محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكن.

0: الاثنين، وهما الياء من حرف الجر في، واللام من كلمة القتل. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة، حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. القتل اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر في متعلق بالفعل يسرف، فلا يسرف في القتل. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل يسرف، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل يسرف. والجملة لا يسرف في القتل يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون جملة استئنافية، فتكون على هذا الوجه أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، لأن الجملة الاستئنافية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. ونعود إلى هذه الجملة فلا يسرف في القتل لنذكر فيها كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن. قال أبو عبيدة: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. جزمه بعضهم على مجاز النهي، أي على معنى النهي، فإن كلمة مجاز عندما يستعملها أبو عبيدة يريد بها المعنى، وكثيرا ما يبدأ تفسيره بقوله مجازه كذا أو مجاز كذا وكذا كذا، والمراد معناه كذا أو معنى كذا وكذا كذا. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. جزمه بعضهم على مجاز النهي كقولك فلا يسرفن في القتل، أي يمثل به ويطول عليه العذاب، والمراد ليس له أن يمثل به بحيث يحدث تشويها عند قتله أخذا لحق وليه، وليس له أيضا أن يطول العذاب بحيث تكون هناك طريقة للقتل تطيل عذابه. ففسر ذلك بهذا المعنى فقال: جزمه بعضهم على مجاز النهي كقولك فلا يسرفن في القتل، أي يمثل به أو ويطول عليه العذاب، أي لا يمثل به ولا يطول عليه العذاب، فهذا هو الإسراف المنهي عنه، وهذا على قراءة الفعل مجزوما. ويقول بعضهم فلا يسرف في القتل، فيرفعه على مجاز الخبر، أي فيرفعه على معنى الخبر كقولك إنه ليس في قتل ولي المقتول الذي قتل ثم قتل هو به سرف، فهذا إخبار عند القراءة بالرفع. فلا يسرف في القتل أي ليس في قتل القاتل إسراف، لأن ذلك هو جزاؤه، فمن قتل أحدا متعمدا قتل به قصاصا إلا أن يعفو ولي القاتل. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. جملة ذيلت بها الجملة التي قبلها وقد صدرت بإن، وإن معلوم شأنها أو عملها، فإنها تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء
1: الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحييكم ونرحب بكم مستمعينا الكرام عبر الأثير مع برنامجكم من أنباء الرسل ومع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع. حياكم الله دكتور.
2: حياكم الله جميعا.
1: جميلة هي الرحلة مع أنبياء الله وأنبائهم الشريفة في كتاب الله، وهذا القصص الحق، والحديث عنهم وسيرهم العطرة وعن كذلك أقوامهم. والحديث شيخنا يدور حول يونس عليه السلام، وهذا النبي الكريم الذي بعثه الله إلى قوم وكانت فيه أحداث مثيرة، وأيضا فيما يتصل بهؤلاء القوم وما كانوا عليه، أكيد كل واحد يكون شغوفا لمعرفة هؤلاء القوم وتفاصيل حياتهم التي ذكرها وأشار إليها كتاب الله تبارك وتعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قصة يونس عليه السلام تكلمت عنها آيات الكتاب العزيز، ومن أبرز ما تكلمت عنه آيات الكتاب العزيز فيما يخص هذه القصة قوله جل شأنه في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وهذه الآية الكريمة اشتملت على مجموعة من المعطيات تخص قوم يونس عليه السلام. أولها أن يونس عليه السلام إنما بعث إلى قومه، ومن هم قومه؟ أغلب الرأي الذي يعني يمكن اعتماده أو الرأي الذي يمكن اعتماده في هذا المعنى أنهم ليسوا من بني إسرائيل، لأنهم كانوا في نينوى التي هي في العراق، والنبي يبعث إلى قومه، ويترتب على أيضا أن يونس عليه السلام ليس من بني إسرائيل، وإن كان طبعا الكثير من أهل العلم ومن المفسرين قالوا أن يونس عليه السلام من بني إسرائيل، لكن حسب ما تم بيانه في حلقة أخرى يونس عليه السلام يترجح أنه ليس من بني إسرائيل، وقومه كانوا في نينوى. وماذا فعل قومه؟ ما هي قصتهم؟ ليس هناك تفاصيل في القرآن العزيز تخصهم إلا ما سنتكلم عنه، وكذلك عندما تقرأ في التفاسير وفي قصص الأنبياء وفي كتب أهل التاريخ وحتى في الدراسات والأبحاث المعاصرة لا تجد حديثا كثيرا. وفي الحقيقة العودة إلى القرآن العزيز النص القطعي الحق الذي لا يحتمل الخطأ ولا أي تزوير، حاشا لله عن ذلك، ونزه الله تعالى كتابه من أن يدخله النقص والتغيير والتحريف أو أن يطال أي شيء مما طال الكتب الأخرى. عندما نعود إلى آيات الكتاب العزيز نجد البيان الجميل لهذه التأملات والتساؤلات التي تطرأ على الإنسان أو تخطر بباله. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. إذن هناك عذاب حل بقوم يونس، وهذا العذاب ربنا سبحانه

0: وتعالى وصفه بأنه عذاب الخزي وأنه في الحياة الدنيا، وامتن الله تعالى عليهم بأن كشف عنهم هذا العذاب. ربنا عز وجل أيضا حفظ لهم هذا الذكر الجميل أنهم آمنوا، وهذا المعنى أيضا ذكر في سورة أخرى في سورة الصافات، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. كان عددهم كبيرا، 100,000، 100,000 ليس قليلا خاصة في الأزمان السابقة. طبعا كلما جاءت حقبة الأعداد تزداد. صحيح أنه تحدث كوارث ومصائب عامة يذهب معها الآلاف والعديد من الناس، لكن هذا العدد ليس قليلا، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وقبل الذهاب إلى طبيعة الحياة التي كانت لدى قوم يونس، ربما يقدر أيضا الإشارة إلى أو المذكورة هنا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هذا اللفظ طبعا يقوله اللغة أنه يستعمل لمعان، أحيانا يكون للتخيير، مثلا تريد كذا أو كذا أنت تخير الآخر، أحيانا يكون للتنويع، أحيانا يكون للشك. لكن الكتاب العزيز كتاب حق وصدق ويقين، لا يطرأ عليه الشك. ربنا عز وجل عندما يقول أو يزيدون ليس هو شكا من تعالى الله، ربنا عز وجل يعلم كل شيء، يعلم الصغير والكبير، يعلم الأعداد، يعلم الذرات، يعلم المجرات، يعلم الكواكب، يعلم خبايا الإنسان وخفاياه، فليس هو شكا. ونجد مثل هذا الأسلوب في آيات متعددة، في آيات أخرى كقول الله تعالى عذرا أو نذرا، في قول تعالى لعله يتذكر أو يخشى، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، هذا تنويع. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أيضا في مثل قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا ليس شكا، ربنا عز وجل يعلم المسافات والمساحات والأعداد والأرقام وكل شيء والأحجام. والعلماء أجوب عن هذا المعنى، ولكن من الأشياء التي أعجبتني أن هذا العدد هو بالنسبة للإنسان الذي يشاهد، لو شاهد هذا العدد لقدره بنحو هذا التقدير. يمكن إنسان يقدر أحيانا من خلال النظر، ليست هناك أرقام أو كراسي مرقمة أو مواضع وأماكن محددة مرقمة بحيث أن الإنسان يعرف هذه الأعداد كما هو الحاصل الآن. كيف كان الناس يقدرون الأشياء؟ يعني النبي عليه السلام عندما حج قيل إن عدد من حج معه كانوا حوالي 100,000، في بعض التقديرات كانوا 120,000. هذا ليس بالحساب واحد واحد، يعني يصعب طبعا هذا الحصر وهذا الحساب، ولكن هي تقديرات، ولذلك أحيانا تختلف التقديرات. في صلح الحديبية اختلف أهل السير كم عدد الذين ذهبوا مع النبي عليه السلام، أحيانا بالمئات، أحيانا يزيد على 1,400، أحيانا بعضهم يقول 1,500، بعضهم 1,600، 1,700، هذه تقديرات مساحة الحيز. هذا حتى الآن مثلا عندما تقدر المساحات، مثلا هذا المسجد يسع كذا شخصا من خلال تقديرات، فهذا هو تقدير للإنسان. إذا شاهد هذا العدد قد يجعله يصل إلى 100,000، أو قد يقول أكثر، أو ربما يختلف التقدير من شخص إلى آخر. هذا ما يخص كلمة أو، وما يتعلق بباقي قصة قوم يونس عليه السلام نعم محتاج إلى تفصيل.
1: الاستماع إلى هذه الآية الكريمة.

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: حياكم الله سمعنا الكرام، نعود إليكم وإلى يونس عليه السلام وإلى قوم يونس.

0: عليه السلام مع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السالم.
1: نعم بارك الله فيكم. بالنسبة للعدد يعني كما ذكر الله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وتكلمنا عنه قبل قليل. لكن بالنسبة لي هؤلاء القوم وحياتهم طبعا ليس هناك تفاصيل، ولكن الواضح من قول الله جل شأنه إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. ما هو هذا العذاب؟ وما الذي كانوا يفعلونه استحقوا بذلك العذاب؟ أكثر التفسير يقولون أنهم كانوا من عبادة الأصنام، وعبادة الأصنام كانت منتشرة في تلك الأماكن في العراق وغيرها من بلدان العالم وفي الجزيرة العربية، في أكثر المواضع يعبدون الأصنام وخاصة في العراق عبادة الأصنام كانت موجودة. ولذلك إبراهيم عليه السلام عندما بعث إليهم أيضا كانوا يعبدون الأصنام، ومعروفة عن قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه وكيف حطم الأصنام، وهي مسطرة في آيات الكتاب العزيز في أكثر من موضع، في سورة الصفات وفي مواضع أخرى في سور أخرى. وإبراهيم عليه السلام أسبق من يونس عليه السلام. وإذا رجعنا إلى الوراء نجد عبادة الأصنام أقدم بكثير، موجودة حتى من زمان نوح عليه السلام، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، بعد أن ذكر أنهم كانوا يعبدون الأصنام، وقال وتذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء أصنام. فعبادة الأصنام كانت موجودة، وبالتالي من الطبيعي أنهم إذا نسب إليهم هذا الأمر فلا مانع من أن يكون ذلك أيضا صحيحا، وإن كان طبعا آية الكتاب العزيز لم تنص عليه. وأصابهم الله تعالى بالعذاب. هنا حقيقة مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة هي أن أهل التفسير وأهل العلم يقولون إنه حدث استثناء لقوم يونس. ما هو هذا الاستثناء؟ هذا الاستثناء هو أنهم القوم الوحيدون الذين آمنوا حينما نزل العذاب وكشف الله تعالى عنهم العذاب، وإلا فكل الأقوام الذين كذبوا رسلهم حينما حل العذاب بهم كانت خاتمتهم، كان ذلك العذاب المهلك المستأصل، كان عذابا استئصاليا. ولذلك يأخذون من هذه الآية فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فيقولون إن المعنى من هذه الآية أن القانون الإلهي حينما يحل البلاء وينزل العذاب المستأصل ينهي الحياة وينهي الوجود المتعلق بالأقوام المكذبين ولا رجعة فيه، إلا هذه القصة بالتحديد فهي الوحيدة التي استثنى الله تعالى من قانونه العام قوم يونس ورفع عنهم العذاب، هكذا يقولون. وفي الحقيقة هذه المسألة أيضا عند التأمل محتاجة إلى بحث ونظر، هل فعلا العذاب الذي نزل على قوم يونس هو العذاب المستأصل الذي تنهى معه حياتهم كما أغرق الله تعالى فرعون ومن معه، وكما أغرق الله تعالى قوم نوح، وكما فعل الله تعالى بقوم لوط والعديد من الأقوام، ما حدث من مع عاد وحينما جاءتهم ريح صرصر عاتية فأهلكتهم، وحينما جاء العذاب أيضا إلى قوم ثمود حينما جاءت الصيحة، وعدد من الأقوام بيّنت آيات الكتاب العزيز أن ذلك العذاب كان استئصاليا. فهل هذا الذي حل بقوم يونس هو العذاب المستأصل الذي استثني من تلك القاعدة العامة أم لا؟ هذا حقيقة ما هو محتاج إلى بيان. لا أدري هل الوقت كافي للحديث عن ذلك أم لا؟
2: في دقيقتين.
1: طيب عسى أن تكفي الدقيقتان. على كل حال يمكن الحديث عن هذا المعنى من خلال جملة من الأشياء. أولا أن ربنا سبحانه وتعالى وضع قاعدة، وهي قوله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي

يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن القاعدة

0: نزول العذاب، كل من يؤمن في وقت نزول العذاب لا ينفعه الإيمان أو كسبت في إيمانها خيرا، وكذلك من آمن في السابق ولكن لم يقم بالعمل الصالح، فهذان الفريقان أو هاتان الطائفتان لا ينفعهما الإيمان الذي يأتي في اللحظات الأخيرة بعد نفاد الوقت المتاح للتوبة والوقت يعني الوقت الاختياري، ينتهي الوقت الاختياري، الذي يؤمن اضطرارا لا ينفعه، وكذلك الذي كان آمن ثم لم يكسب في إيمانه خيرا، لم ينفعه إيمان وإنما هو مجرد إيمان باللسان. فهذه هي القاعدة القرآنية في ذلك. هل قوم يونس استثناء من هذه القاعدة؟ هذا الذي يعني ينبغي النظر فيه، وربما من الأفضل أن يخصص له حديث مستقل
1: بعون الله. شكرا لكم شيخنا دكتور ناصر السابي على هذا العطاء وهذا الطرح الشائق فيما يتعلق بيونس عليه السلام وقصة قومه. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستلهمون العبر والعظات من هذا القصص الحق. شكرا لكم شيخنا الدكتور ناصر، وشكرا لكم سمعنا الكارم على حسن استماعكم. نلتقيكم غدا بمشيئة الله تعالى في مثل هذا الوقت. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: أعوذ.
0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.

الحمد لله رب العالمين. اللهم انشر علينا رحمتك، وأنزل علينا بركاتك، وأتمم علينا نعمك، وألبسنا عافيتك، وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام

قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه

0: لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دار خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا،
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.
2: أعوذ.
1: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم، تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
0: الصمم والبكم ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى،

0: عثمان الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: أعوذ بالله من
0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقدر.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبدأ زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. جلالة السلطان المعظم يزور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويسدي أيده الله توجيهاته الكريمة بمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد. وجلالته حفظه الله ورعاه يشيد بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتنميتها، ويؤكد أبقاه الله إن هذه المنطقة تعد رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقا رحبة للمستقبل، وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040. إلى التفاصيل. يبدأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية في إطار الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمس بزيارة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، اطلع خلالها على أبرز المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بالمنطقة والتوسع الاستثماري الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، علاوة على الجهود المبذولة لتحويلها إلى منطقة اقتصادية كاملة. ولدى وصول جلالته أيده الله إلى ميناء الدقم، كان في استقباله معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وعدد من المسؤولين بالميناء والشركات العاملة في المنطقة. واستمع جلالة السلطان إلى إيجاز عن المنطقة وميناء الدقم والإنجازات التي تحققت مؤخرا والخطط

المستقبلية لتوفير بيئة استثمارية جذابة واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد أسدى جلالة السلطان المعظم توجيهاته الكريمة لمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد وتعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي. وفي ختام الزيارة دون جلالته أيده الله كلمة بهذه المناسبة أعرب فيها عن سروره بزيارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وما اطلع عليه من منجزات تبعث على الاعتزاز، مشيدا أعزه الله بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة وتنميتها، مؤكدا جلالته على أن هذه المنطقة الواعدة المنفتحة على بحار العالم تعد رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا رحبة للمستقبل وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040. رافق جلالة السلطان خلال الزيارة كل من صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ومعالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وزير الطاقة والمعادن ومعالي حسين بن علي بن عبد اللطيف المستشار بالمكتب الخاص ومعالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي المستشار بالمكتب الخاص ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. قالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين إيرانيين إن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التواصل مع الجانب الأمريكي جرى عبر وسيط قطري، فيما قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إنهم أجروا محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء الذين تنقلوا بين الجانبين طوال اليوم. وكان التلفزيون الإيراني نقل عن مصدر مطلع أن عراقجي أبلغ ويتكوف بشروط فتح مضيق هرمز ومن بينها الرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تعقد بلاده صفقة مع إيران بسرعة أكبر. دخلت حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ بعدما تعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها. وتعتبر العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مكملة لسلسلة إجراءات استهدفت قطاع الطيران الإيراني في إطار مساعي الولايات المتحدة لزيادة الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية في ضوء تعثر العمل العسكرية. وفي إيران 27 شركة للنقل الجوي تؤمن غالبيتها الرحلات الداخلية، وتعد الشركة الوطنية إيران إير وشركة ماهان الخاصة الأبرز لجهة الرحلات الدولية خصوصا إلى دول مجاورة إضافة إلى روسيا والصين. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور اجتماع مجموعة العشرين الذي سيعقد في ديسمبر المقبل بولاية فلوريدا، حيث ربما يتم عقد قمة مع الرئيس دونالد ترامب. وذكر الكريملين أن روسيا ستنظر في الدعوة. ميدانيا شنت روسيا هجوما آخر بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 6 آخرين حسب ما قال عمدة كييف في وقت مبكر من صباح اليوم. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن وبكين اتفقتا على تمديد هدنة تجارية بينهما لمدة شهرين بعد أن كان مقررا أن تنتهي 10 نوفمبر القادم. وجاء الاتفاق عقب محادثات ماراثونية بين بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني في واشنطن. يأتي هذا في وقت كان من المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي نظيره الصيني في البيت الأبيض اليوم، ومن المتوقع أن يشمل النقاش بينهما

مواضيع التجارة والمنافسة التكنولوجية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم بكين الدبلوماسي والاقتصادي لطهران. في إثيوبيا، سيطر المسلحون في تيغراي على مطار عاصمة الإقليم في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الحكومة الفيدرالية. وشهدت إثيوبيا حربا دامية من العام 2020 إلى العام 2022 بين القوات الفيدرالية ومسلحي ما يعرف بجبهة تحرير شعب تيغراي، أودت بحياة 600 ألف شخص على الأقل بحسب الاتحاد الإفريقي. وأثارت الاشتباكات المتفرقة في الأشهر الأخيرة مخاوف من عودة الحرب، وكانت الجبهة أعلنت يوم الأحد الماضي انضمامها إلى تحالف جديد يضم جماعات مسلحة مناهضة للحكومة من جميع أنحاء إثيوبيا. من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء النزاع المسلح في شمال إثيوبيا وانتشار الأعمال العدائية إلى المناطق المجاورة. ودعا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وخفض التوتر على الفور، وحماية المدنيين وضمان وصول شركاء العمل الإنساني إلى المحتاجين للمساعدة بشكل آمن وبدون عوائق، وتجنب الأعمال التي قد تؤدي إلى نشوب صراع أوسع وأكثر تدميراً. أعلنت باكستان في وقت مبكر من صباح اليوم أنها شنت غارات جوية على 10 مواقع في أفغانستان، وقالت إسلام أباد أن المواقع استخدمت لإطلاق هجمات بطائرات مسيرة ضد أراضيها في اليوم السابق في تصعيد حاد بين البلدين الجارين يهدد جهود الوساطة التي تبذلها قوى إقليمية. اعتمدت اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للقوائم الأولية للمرشحين تمهيدا لإعلانها خلال اجتماع لها بوزارة الداخلية، واطلعت اللجنة على الاستعدادات الجارية للمراحل المقبلة من العملية الانتخابية ومستوى الجاهزية التقنية للأنظمة والخدمات المرتبطة بها. كما ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. ترأس الاجتماع مع سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية. ارتفع حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بنهاية يونيو الماضي إلى 8,800,000,000 عماني، مسجلا نموا بنسبة 141% عن مستواه في عام 2021. وأوضح معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن هذا الصعود يعكس التحسن الذي شهدته بيئة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال السنوات الخمس الماضية، وتطور في البنية الأساسية للمنطقة والجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين. وإلى الخبر الأخير، حيث نفذت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي العماني وهيئة البيئة ومركز عمان للحياد الصفري جولة تعريفية بجاهزية سلطنة عمان للتمويل الأخضر وإطار التمويل المستدام في العاصمة البريطانية لندن. ترأس الوفد سعادة محمود بن عبد الله العويني أمين عام وزارة المالية بمشاركة عدد من المختصين من الجهات ذات العلاقة. ويأتي تنفيذ هذه الجولة في إطار جهود وزارة المالية في توسيع قاعدة المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والبيئية. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبدأ زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. جلالة السلطان المعظم يزور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويسدي أيده الله توجيهاته الكريمة بمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد. وجلالته حفظه الله ورعاه يشيد بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتنميتها، ويؤكد أبقاه الله أن هذه المنطقة تعد رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني.

تفتح آفاقا رحبة للمستقبل وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040. أعد لكم هذه النشرة غانم بن عيسى النبهاني، نفذها لكم على الهواء مباشرة مانع بن خلف الفارسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لتمسح
3: بالحنين جبين وجوز الجمع له بينهما في أي وقت شاء من وقتيهما، كذاك ذو ضر كمثل مرض أو سلس أو دمه لم يغض، وشرطه القصد له من قبل أن يخرج من أولاهما ويفرغن، وأن يدوم موجب الجمع إلى أن يحرمن ثانيا ويدخلا، وهكذا عدم فاصل بما يطول والخلف بلا تكلم.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريان.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
4: آمين.
3: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك.
4: آمين.
3: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
4: آمين.
3: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كان الحديث حول الجمع والإفراد، أليس كذلك؟ الحلقة الماضية أعطيناك بعض المسائل تتعلق بإيش؟ تعلق بالنية، وكذلك؟ من منكم ذكر بعض تلك المسائل؟
5: نعم، تفضل. المسألة الأولى أسافر من الصلاة أربعة نسيانا وتذكر التشهد الأول.
3: كيف نسيانا؟ يقول أنه مقيم، مقيم، وله مسافر. زين؟
5: خلاف.
3: مو خلاف.
5: هل يريد صلاته أو
3: يسلم ركعتين؟
4: وصلاته تامة.
3: إذا سلم الركعتين هل تجزي هذه الصلاة ولا ما تجزي؟
4: خلاف.
3: خلاف. أو عقل عليه بعد.
4: نعم.
3: كذلك.
4: كذلك.
3: لا بد من النية. وهذا القول هو قول من؟
4: ابن المسبح وأبي الحواري وأبي الحسن.
3: أحسن، شكرا شكرا. وكذلك بالعكس أيضا فيها خلاف. عكس مو العكس في المسألة.
4: إذا نوى ركعتين وهو مقيم.
3: نعم.
4: قيل.
3: نعم.
4: يكمل أربعا.
3: نعم.
4: وقيل يعيد صلاة.
3: أحسنت. طيب إذا زل اللسان فقط هو نوى بالقلب، نية بالقلب صحيحة، ولكن اللسان زل، هل يضره ذلك؟
6: نعم.
4: لا.
6: لا يضره ذلك.
3: ما يضره.
6: لأن النية محلها القلب.
3: القلب. طيب زين. كنا يعني بعض المسائل اللي تتعلق ب. المسافر إذا صلى خلف إمام المقيم، إذا صلى خلف إمام المقيم زين، إذا إذا إذا إذا إذا لم يعرف داخل هو مسافر، لم يعرف الإمام هل هو مسافر ولا مقيم. أنتم قلتم على أن ينوي صلاته ويصلي الإمام، ما في ذلك شيء؟
4: لا.
3: فإذا تبين أن الإمام مقيم صلى معه، ويتبين أن المسافر صلى معه ركعتين، ما في ذلك؟

0: وإذا لم يتبين له أي أكملها ركعتين ما كذا؟ طيب وإذا لم يتبين له بعد ذلك
1: يعيدها
0: يعيد الصلاة. طيب وعدناكم إيش وعدناكم؟
2: ثلاث فوائد.
0: هذا الفصل بإيش؟
2: ثلاث فوائد.
0: بثلاث فوائد نذكر الفوائد أولا ثم عدنا نقف عندها. زين الفائدة الأولى ويجمع المحبوس إن لم يجد مخبرا بالوقت وليجتهد. ويجمع المحبوس إن لم يجد مخبرا بالوقت وليجتهد. واضح المسألة؟ سنقف عندها إن شاء الله. زين ويجمع المحبوس إن لم يجد مخبرا بالوقت وليجتهد. فإذا الثانية وجوز الجمع له بينهما بأي وقت شاء من وقتيهما كذاك ذو مر كمثل مراوي أو سلس أو دمه لم يغض وشرطه القصد له من قبل أن وشرطه القصد له من قبل أن يخرج من أولاهما ويفرغن وأن يدوم موجب الجمع إلى أن يحرمن ثانيا ويدخلا وهكذا عدم فاصل بما يطول والخلف إذا تكلم. وجوز الجمع له بينهما في أي وقت شاء من وقتيهما كذاك ذو مر كمثل مرض أو سلس أو دمه لم يغض وشرطه القصد له من قبل أن يخرج من أولاهما ويفرغن وأن يدوم موجب الجمع إلى أن يحرمن ثانيا ويدخلا وهكذا عدم فاصل بما يطول والخلف إذا تكلم. الفائدة الثالثة والخلف في مسافر بحاضر والخلف في مسافر بحاضر فالحق في الجواز أي ظاهر لكنه يتم ما عليه يبقى ولا يقصرها لديه. فالمصطفى صلى بأهل مكة قصر حثهم على التكملة. والخلف في مسافر بحاضر والحق في الجواز أي ظاهر لكنه يتم ما عليه يبقى ولا يقصرها لديه. فالمصطفى صلى بأهل مكة قصر حثهم على التكملة. طيب الفائدة الأولى من سلاسل الذهب والفائدة الثانية من مدارج الكمال والفائدة الثالثة من جوهر النظام. زين الفائدة الأولى منين؟
1: من سلاسل الذهب.
0: سلاسل الذهب لمن؟
1: للشيخ محمد بن شامس
0: البطاشي. ثلاثة الذهب هذا الكتاب يعني نظم عشرة أجزاء عدد أبياته 124,000 بيت 124,000 نعم عشرة أجزاء. الشيخ محمد بن شام أحد علماء القرن الرابع عشر أحد علماء القرن الخامس عشر من عاش في القرن الرابع عشر وعاش في القرن الخامس عشر ولد سنة 30,300,000 وتوفي صبيحة العيد أول يوم من شوال يوم العيد بعد صلاة العيد أي شهر شوال سنة 20,400,000 كم عاش؟
1: 90 سنة
0: كي يتمتع بصحة. نعم الحمد لله. طيب هذا الكتاب سلاسل الذهب. طيب هذه الفائدة قال ويجمع المحبوس إن لم يجري مخبرا بالوقت وليجتهد. هي ما في إشكال عايدة معكم إيش الأسباب التي تبيح الجمع بين الصلاتين وتمر معكم كذا كي كان صحابه.

0: معرفة أوقات عمل نفر. هذا محبوس في مكان ركض حال ما عين شيء وليس عنده أحد حتى يخبره بالوقت. دخل وقت الظهر، دخل وقت العصر، ودخل وقت المغرب والعشاء، لم يجد من يخبره بدخول الوقت. كيف يفعل؟ يتحرى الأوقات ويصلي ويجمع بين الصلاتين، يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء كما مر معكم. يتحرى دخول وقت الظهر حتى ما عنده شك أن وقت الظهر قد دخل. ولو كان عادي يصلي وقت العصر يجمع بين الصلاتين، ويتحرى وقت المغرب يؤخر حتى يتيقن أن ما عنده شك أن وقت المغرب قد دخل ويجمع بين الصلاتين. هذا ما داخل تحت أسباب السلامة. وابقى البيت ويجمع المحبوس إن لم يجني مخبرا بالوقت وليجتهد. زين، الفائدة الثانية هي تحدث عن ايش؟ عن جواز الجمع وعن شروط الجمع. عن شروط الجمع ذكرنا شروط مع بعض متوالية. ذكر الجواز أول شيء جواز الجمع، وفي أي وقت أراد، في أي وقت شاء يجمع فليجمع. إيش قال؟ قال وجوز الجمع له بينهما، يعني بين الصلاتين، يعني في السفر. هذا المسافر يعني، وجوز الجمع له
1: بينهما،
0: أي المسافر، لأن الكلام في السفر. وجوز الجمع له أي المسافر بينهما، بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وجوز الجمع له بينهما في أي وقت شاء من وقتيهما. إذا أردت أن تجمع في الوقت الأولى أو في الوقت الثاني أو بين وقتين، بين وقتين يستوي. وقت الأولى حاصل من زوال الشمس إلى اصفرار الشمس فهو له وقت واحد، الظهر والعصر يصليهما جمع متى شاء، عادة في الوقت الأولى أو الوقت الثاني أو بين وقتين. وكذلك أيضا من غروب الشمس إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل على قول وقت لإيش؟ للمغرب والعشاء، يجمعهما في أي وقت شاء، في الوقت الأولى أو في الوقت الثاني أو بين الوقتين يستوي. ما كذلك؟
2: كذا.
0: طيب ذكر الشروط. نعم نعم، ذكر شيء بعد، شيء آخر. وهكذاك ذو ضر، كذاك كما أن المسافر له أن يجمع، كذلك يعني أصحاب الأعذار أيضا لهم أن يجمعوا بين الصلاتين. تتقدم عليهم. وكذاك ذو ضر، أي له أن يجمع بين الصلاتين وفي أي وقت شاء. كذاك ذو ضر. وذكر بعض الأمر، بعض الأعذار كمثل مرض أو سلس، سلس إيش؟ البول. أو دمه دم يا غيري، لم يغيب من غاب يغيب، لم يغيب أي لم ينقطع. أخذ من قوله تعالى وغيب
1: الماء،
0: غيب الماء أي نقص. أو دمه لم يغيب أم ينقطع الدم استمر، سواء كان دم استحاضة أو دم رعاة أو دم جرح أو غير ذلك من الدماء. زين، استمر به الدم ذي عذر يبيح الجمع بين الصلاتين. ثم على ذكر الشروط، كم شرط ذكر؟ قال وشرطه القصد له، وشرطه القصد له من قبل أن يخرج من أولاهما ويفرغن، وأن يدوم موجب الجمع إلى أن يحرمن ثانيا ويدخلا. وهكذا عدم فاصل بما يطول والخلف إذا تكلم. هذه الشروط ذكر كم منها؟
2: ثلاثة.
0: ثلاثة شروط، التي هي النية. أنتم عرفتم أن النية تكون متى؟
3: قبل الإحرام.
0: قبل الإحرام، هذا هو المشهور، أن النية تكون قبل الإحرام. ذكرنا معكم سابقا أن من أحرم على الإفراد فليس له أن يجمع، من أحرم على الإفراد فليس له أن يجمع. أما من أحرم على الجمع فله الإفراد إذا كان في وقت الأولى. هذا عرفتم سابقا. الشيخ هنا فاركم بهذه الفائدة.

0: قال وشرطه القصد له من قبل أن يخرج من أولاهما ويفرغ عنه في شفاته. قال أن بعض أهل العلم قال أحوال تنفعه النية ما لم يسلم من الأولى ولم أحرم على الإفراد وأراد أن يجمع ونوى الجمع قبل التسليم فله ذلك. وهذا الذي ذكره الإمام أبو إسحاق ونظمه الإمام ابن الدين رحمه الله في المدارس. عرفتم؟ وشرطه القصد له، القصد له ايش؟ ضمير
1: للجمع،
0: للجمع. وشرطه القصد له من قبل أن يخرج من أولاهما ويفرغ، من أولاهما أي من الصلاة الأولى ويفرغ. إذا سلم هذا هو أن يقوم يجمع؟
2: لا.
0: إذا سلم ولم ينوي قبل ذلك لا، إنما الخلاف متى تكون نية الأكثر؟ أنا لابد من نية تكون قبل إيش؟
1: الإحرام.
0: وأجاز بعض العلماء ما لم يسلم من الأولى. انتبهتم الآن؟ وشرطه القصد له من قبل أن يخرج من أولاهما ويفرغن، ويفرغن. زين. وأن يدوم موجب الجمع إلى، وأن يدوم موجب الجمع إلى أن يحرمن ثانيا
2: ويدخل.
0: هذا الشرط الثاني، أن استمرار السبب الموجب ليش للجمع، السبب الموجب للجمع بين الصلاتين إلى أن يحرم للثانية. أما إذا زال السبب أي ما يجمع، مثل لو كان مثلا المطر زين أحرمت على الجمع، زين بعد أنا كملت الصلاة الأولى وكان الوقت في وقت الأولى ماشي صار مقطع ماشي مشقة ترفض مشقة يواصل جمع ولا لا؟
1: لا
0: لو مثلا كان سحاب مثلا تدق مع رجل السحاب الوقت الأولى عرفت الوقت الأولى ذاك الحال ماشي صار ماشي داعي إلى الجمع ما كذلك؟ وكذلك أيضا لو كان هناك مرض مثلا كنت مريض ونويت الجمع من الله عليك بالصحة والعافية وجدت نشاط ما شاء داعي أن تجمع قبل أن تحرم الثانية تواصل الجمع ولا لا؟ لا ما يكون عرش الجمع ما كان فيه. وأن يدوم موجب الجمع السبب اللي إيش المبيح الجمع بين الصلاتين إذا دام حتى إيش حتى تحرم الثانية. أما إذا زال السبب قبل أن تحرم الثانية قد تؤخر الثانية إلى وقتها. واضح تو؟
2: واضح.
0: زين. والثالث وهكذا عدم فاصل بما يطول والخلف إلى تكلم يكون ما يكون هناك أيضا فاصل طويل وأنا بصلي ركعتين زين واللي تشير مثلا لك الحاليني تصلي الظهر ثقة وشيء أتغدى وبعدي أتصلي العصر أو تجمع بين المغرب والعشاء تصلي المغرب وتعشى وبعد هذا الفاصل. أما إذا كان فاصل قليل وخاصة يتعلق بالصلاة انتقلت من مكان إلى مكان حتى تتصل بالصف أو حتى تقدم إلى المحراب أو حتى تقدم إلى السترة هذا شيء ما في مانع. لكن الفاصل طويل، الفاصل طويل. ثم ذكر قال والخلف إذا تكلم، والخلف إذا تكلم. وهذه المسألة مرت معكم في أبيات الجوهر. وقلنا في النقل يتكلم بينهما والحق قوله وقلما قالوا فلا نقل عليه النطق وهم بالاتباع أولى وحق. قال علموا السنة والكتابة وجمعوا الفنون والأنباء.
2: نعم.
0: طيب الفائدة الثالثة، ما الفائدة الثالثة؟
1: والخلف في مسافر،
0: والخلف في مسافر بحاضر، والخلف في مسافر بحاضر، والحق في الجواز أي ظاهر لكنه يتم ما عليه يبقى ولا يقصرها لديه. فالمصطفى صلى بأهل مكة قصر وحثهم على التكملة. طيب كل وقت انتهى نقف في هذه الفائدة الثالثة. زين نقف عندها في الحلقة الآتية إن شاء الله. بارك الله فيك وسدد خطاك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين

0: خاصك وطاعتك ما تبلغنا به جنتك
1: ومن
0: اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
1: آمين.
0: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا
1: آمين.
0: وجرواك منا وكفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا
1: آمين.
0: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا
1: آمين.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمرنا بعبادته في كل وقت وحين، حيث قال في كتابه المبين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فالسلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. إن العبادة هي حق الله الأول، الذي أنزل كتبه وأرسل رسله لدعوة الناس إليه وحثهم عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجاء في الأثر: يا عبادي، إني ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستعين بكم من وحدة على أمر عجزت عنه، ولا لجلب منفعة، ولا لدفع مضرة، وإنما خلقتكم لتعبدوني طويلا، وتذكروني كثيرا، وتسبحوني بكرة وأصيلا. إن كل رسول أرسله الله عز وجل كانت مهمته الأولى دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. يقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعبادة الله عز وجل سر وجود الإنسان وغاية حياته، فإذا جهل الإنسان ذلك كان جرمه عظيما وإثمه كبيرا. وقد شبه القرآن الكريم أولئك الذين يجهلون هذه الحقيقة بالأنعام التي تأكل وتتمتع وتسرح وترتع، وهي لا تدري شيئا عن حقيقة نفسها وطبيعة دورها في هذه الحياة. اقرا

قول الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، بل جاء وصمهم في موضع آخر من القرآن الكريم بما هو أشنع وأفظع، تجدون ذلك في قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أيها المستمع الكريم، إن الإنسان حين يغفل عن رسالته الأساسية فيكفر بالله رب البرية يصير شر البرية. يقول الله تعالى مشيرا إلى هؤلاء بالإشارة الدالة على البعد لبعدهم عن رحمة الله: أولئك هم شر البرية. وفي مقابل هؤلاء الأشرار يأتي ذكر الأخيار، وهم الذين آمنوا بالله ووحدوه وعظموه ومجدوه، يشير الله إليهم بالإشارة الدالة على البعد أيضا، بيد أنه بعد المكانة وعلو الرتبة وسمو المنزلة. فيقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أيها المستمع الكريم، إن الأصل في العبادة أن تؤدى امتثالا لأمر الله تعالى وأداء لحق عبادته ولو لم نعرف سرها، لأنها أمور تعبدية، ولكن هذا لا يمنع من أن تظهر لنا بعض أسرارها حين أدائها. ومن ثمرات العبادة التي يجنيها العابد ويقطفها تزكية الأخلاق والإسهام في كل عمل نافع خلاق. فعبادة الله لا تنفك عن شخصية العابد، بل هي أهم الأركان الأساسية في بناء الشخصية المتكاملة السوية، وهذه الشخصية تصقلها العبادة وتنقيها وتسمو بها وترقيها. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وللصلاة أسرارها النفسية والخلقية والاجتماعية، فهي تجعل المصلي دائما في رضا وسكينة وهدوء وطمأنينة، إنه يعطي الخير لغيره ولا يمنع، وإذا مسه الضر لا يجزع. يقول تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ثم استثنى ربنا تبارك وتعالى من هذا الطبع الذي طبع وجبل عليه الإنسان بعض من اتصفوا ببعض الصفات، فجعل في مقدمتهم من حافظ على الصلاة وداوم عليها، فقال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إن الصلاة تضفي على نفس المصلي الكثير من الحيوية والنشاط، فلا يشعر بيأس ولا إحباط. فالمسلم إذا افتتح يومه بالصلاة أصبح طيب النفس نشيطا، والإنسان إذا استقبل يومه بنشاط وهمة وسرور تعامل مع مجتمعه على هدى وبصيرة ونور، فأصبح عضوا نافعا في المجتمع الذي يعيش فيه، وخلية حية تعمل وتنتج، يعم خيرها ويعدم شرها. وفي صلاة الجماعة تربية اجتماعية رشيدة، فمن خلالها يعرف المسلم أنه بانضمامه إلى غيره
يدرك الأجر.

الأجر الرابح والجزاء الطيب الوافر. وبهذا يشعر بأهمية انضمامه إلى مجتمعه وإيواء مجتمعه له، فيبذل لمجتمعه الخير ويمده بالعطاء من غير تسويف وإبطاء. وبالجملة فالمحافظة على الصلاة

0: وتوفيقا كلما غدا أو راح. يقول تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أيها المستمع الكريم، إذا كانت للصلاة بعض تلك الآثار التي عرفتم، فللزكاة كذلك أسرار نفسية وخلقية واجتماعية، كيف لا وهي قرينة الصلاة في كثير من آيات القرآن العزيز: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هكذا حياة الإيمان، هكذا طهارة النفس، هكذا يتعامل المؤمن مع مراقبة ربه سبحانه وتعالى بحسن الطاعة والعبادة. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

0: القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف يستشعرون قيمة النعم.
2: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله في ظلال نعمه ووافر كرمه، له الحمد ما أقبل صباح يكسو الأفق حلة من النور، مبددا غياهب الديجور. من أعظم ما يخشى على النعمة أن يألفها صاحبها ويعتاد معايشتها، فإنه إن طال إلف النعمة خفيت قيمتها لدى بعض الناس، فلا تستشعرها قلوبهم إلا حين تذهب عنهم. فاعتياد النعمة قد يحجب عن العين فضل المنعم تعالى، وكم من نعمة كانت تملأ القلب فرحا وامتنانا، فلما طال بها العهد والفتها العين صارت فيها شيئا عاديا فلا يجتذبها جمالها. ومن أخطر ما يصيب بعض النفوس فيما يتصل بهذه النعم أن تتحول في نفوسهم من فضل يستوجب شكرا لواهبه إلى أمر مستحق لهم، فإلف النعم يورث غفلة، والغفلة تستقل النعم وتضعف الشكر، وقلة الشكر منذرة بزوال النعمة والعياذ بالله. وخير الناس الشاكرون الذين لا يجعلون كثرة النعم تنسيهم أنها عطايا منعم كريم لطيف رحيم، الذين يتأملون نعم الله بعين الامتنان قبل أن يوقظهم فقدها من غفلة الاعتياد. فمن الناس من لم يتفقد نعم مولاه عليه فأفسدته كثرتها، وكم نرى ممن لم يشكر ما أوتي حتى أفسد فقدها عليه راحته. ويدرك المتدبرون أن النعم لا تحفظ وتصان بالتمتع بها وحسب، إنما بانتهاج سبيل شكرها واستشعار قدرها. وهكذا دأب النفوس المؤمنة الشاكرة، فكلما اعتادت نعمة جددت النظر إليها بقلب شكور.

0: حتى لا يكون الاعتياد حاجبا عن جود الواهب وفضل عطائه. وما أشد الخسارة لمن اعتاد ما عنده من نعم حتى غدا متطلعا إلى ما عند الآخرين فيقيس حياته بما ينقصه، متغافلا متناسيا ما يغمره من فضل الله. ونجد في كتاب الله ما قصه علينا من خبر أولئك القوم الذين أفاض الله عليهم النعم وأنزل عليهم المن والسلوى، فلما طال عليهم ما ألفوا استثقلوا النعمة وطلبوا غيرها، فأذهب طول مصاحبة الفضل عن قلوبهم شعور الامتنان. وتدرك النفوس المؤمنة أن سعادتها في استعادة العيون قدرتها على رؤية ما حولها من النعم، وليست في امتلاك المزيد دوما، فتتأمل النعمة التي بين يديها وكأنها تراها أول مرة، مستشعرة لطف الله في تفاصيل حياتها، فتحيا شاكرة على ما أعطى، غير جاعلة ما لم تملكه حاجبا عما وهبها الله. لك حمدنا يا منعم، بك نبتدي بك نختم، القلب باسمك نابض وبه يصح وينعم، والروح تحيا في هنا ما من هناء عنكم، والنفس تسكن إن تلت بك تطمئن وترحم. فهيا بنا لله ربنا مع الذين يستشعرون النعم التي تحيط بهم ويعودون إلى قلوبهم يعلمونها أن ترى، وإلى أرواحهم يذكرونها أن تشكر الله وتحمده.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق.

0: الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق. إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. الأمم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الأسرة وما يتعلق بالأسرة من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتحقيق هدفنا، ونسأل الله عز وجل كذلك ويطيب لنا أيضا أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني ويشرفني أعزائي المستمعين الأكارم أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا، برنامج الأمم الأخلاق. فأهلا وسهلا بشيخنا الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي، لننهل من علمه ونستفيد من كنوز خبراته. فحياكم الله بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
2: حياكم الله دكتور هلال، وحياك الله وحيا الله كذلك أخانا خالد بن درويش أولاد ثاني، الذي نسميه المخرج الديني إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. وهذا لقب حصري وانطلاقته من هذه الحلقة
2: إن شاء الله.
1: أيها المستمعون الأكارم، كما تعودنا في مثل هذه الحلقات أن نعالج مواضيع حساسة ومواضيع يعاني منها معظم الناس، فوجدنا من خلال الاطلاع على عدد كبير من الحالات أن أحد أكبر عوامل الشقاء الأسري أو أحد أكبر مشكلات تربية الأبناء هي سرعة الغضب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والفعلية كان يحضنا على عدم الغضب. وفي الرواية أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. شيخ أحمد بن سعود السيابي وأيها المستمعون الأكارم، عنوان هذه الحلقة الغضب وخطورته على الأسرة. شيخي الجليل، نلاحظ اليوم في ساعة غضب ربما الإنسان يطلق زوجته، في ساعة غضب ربما الإنسان يفصم شريكا طالت سنوات الشراكة بينهما، أو يهدم عملا بناه في سنوات كثيرة، أو تقع العداوة والبغضاء بين الناس والسبب الرئيس وساعة غضب، ثم يندم الإنسان ولا يمكن علاج هذا الموضوع. نريد في بداية هذه الحلقة مقدمة عن خطورة الغضب في حياة الناس، وبشكل خاص خطورة الغضب على الحياة الأسرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة الغضب، أولا ما هو الغضب؟ الغضب هو ضد الرضا من حيث التعريف اللغوي، أما التعريف العلمي إن صح التعبير فهو قالوا إنه غليان الدم، يعني يرتفع إلى القلب فيظهر الغضب على جسم الإنسان، على وجه الإنسان، على وجه الشخص، حتى يعني يتغير، أحيانا يتغير لونه، يتغير وجهه، يعني ينقلب إلى لون آخر من شدة الغضب. الغضب هو ينقسم إلى قسمين، قالوا ينقسم إلى محمود، غضب محمود، وغضب مذموم. الغضب المحمود هو ما كان يعني في إذا انتهكت محارم الله عز وجل، إذا ارتكبت مخالفات شرعية، إذا كان هنالك افتئات

0: على الشرع، فهنا يغضب يعني من عنده يعني المسؤولية، من عنده الولاية ولاية الأمر، من عنده السلطة، من عنده أن ينكر المنكر وأن يأمر بالمعروف، فيغضب على أساس أن محارم الله انتهكت وأن شرع الله قد خولف. وهذا هو من حيث الغضب من الناحية اللغوية ومن الناحية العلمية ومن الناحية الشرعية، نفس التعريف الشرعي للغضب. فالغضب في الحقيقة هي حالة مدمرة لا شك، خاصة الغضب المذموم. طبعا الغضب المذموم هو الذي يهدم أشياء كثيرة، يهدم إيجابيات كثيرة، وفي نفس الوقت هو يؤذي الآخر ويجعل هذا الغاضب يعتدي على الآخر. وهذا هو الجهل، هذا هو الجهل الذي طبعا حتى يخل بالصائم. يعني فالجهل بمعنى الاعتداء هو يخل بالصائم، وهذا الجهل أو هذا الاعتداء هو يأتي نتيجة الغضب. فهذا هو الأصل، أن الغضب، ونعود من جديد فنقول أن الغضب منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم.
1: نعم، سنتحدث عن هذا عن هذين القسمين. لكن ذكرتم كلاما جميلا. أولا في التعريف اللغوي أنه ضد الرضا.
0: طبعا.
1: كيف يعني ضد الرضا الغضب؟
0: لأن النقيض، نقيض الرضا،
1: أنه ما راضي بتصرف الآخر،
0: ما راضي شيء، أو ما راضي بتصرف الآخر، أو ما راضي بتصرف إنسان، أو ما راضي فعل من الأفعال، فبالتالي يغضب هو، لأنه ما يتحمل مخالفة عدم رضاه، ما يتحمل الإنسان. في ناس يتحملوا ما يغضبوا لو شاف هذا الشيء، هذا الفعل ما راضنه، لكن يقول إن هذا يعني كما يقول التمس لأخيك من عذر إلى 70 عذر، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعلمه. حتى يعني شوف، تجد الإنسان يجب يتحمل مخالفة الآخر،
1: يتحمل.
0: طبعا يتحمل مخالفة في المخالفة الشخصية، ما المخالفة في ارتكاب المخالفات الشرعية أو انتهاك حرمات. لا، مثلا أنت لما تعطي، هو ماشي كما تأويل الأمر بالناحية الإيجابية،
1: محمل إيجابي،
0: حل الأمر بالمحمل الإيجابي، ترتاح نفسيا. مثلا أنت ما عرف طريق، إحنا هذا كثير يحدث في الطريق، يأتي إنسان مستعجل أو ما مستعجل، وتجد أنه يتعداك بطريقة هستيرية، بطريقة جنونية، فأنت قول احمله محمل الإيجابي.
1: أيوة.
0: قل لعل هذا إنسان مسكين، لعل عنده ظرف طاري، لعل عنده مريض، لعل سائر يعني يلبي أمر معين، فخلي يمر. لكن تجد في ناس آخرين ما يتحملوا هذا، فتسمع يعني الضغط على على على على على البوقات هذه، على الهرنات كما يسميوها.
1: نعم.
0: فتشوف الإزعاج.
1: صحيح.
0: لكن لو هنالك احتمال إيجابي بأن يحمل تصرفات ذلك الشخص، وإن كان مبعثه سيء،
1: وإن كان تصرف سيء،
0: لكن يقول هذا له،
1: يعني عنده ظرف معين،
0: خليه يروح،
1: حد من أهله مريض،
0: وأنا بعدني أفسح له الطريق.
1: نعم.
0: أفسح له الطريق. فدائما هي دائما النظرة، يعني كما يقول الشاعر، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فالإنسان لما يرضى عن الشيء يشوف، يغض النظر عنه.
1: صحيح.
0: وإن كان ما يعجبه، لكن لما ينظر بسخط، يعني ينظر بغضب، بتبني كل المساوي هناك.
1: منبع القضية
0: منبع فكرة. نعم.
1: كيف
0: نعم.
1: أول موضوع
0: نعم.
1: كيف
0: نعم.
1: أقرأ الموضوع.
0: هذا هو.
1: وربما نحن في هذا الشأن فضيل في الروايات، وإن امرؤ سابه أو شاتمه فليقل إني صائم.
0: إن صائم يعني، لأن حتى يذكر ذلك المعتدي، وإن امرؤ سابه أو شاتمه، هذا اعتداء، سب وشتم في قمة الاعتداء والإيذاء. لكن قالوا يعني يذكره بالصيام، يقول يعني قل له إني صايم، إني ما أرادك تراني، أنا صايم. فهذاك يرعوي ويتذكر.
1: أيوة.
0: هذه مثل الموعظة المبطنة، وقصده إنه يذكره، هذه موعظة، قل له إني صايم، أنا ما أرادك، أنت تبى تشتم تبى تسب، أنا ما أرادك، إني صايم. فلما يقول هذه الكلمة يمكن هذاك يرعوي ويتذكر
1: ويخجل من نفسه وربما قد يكون هذا علاج للشخص الغضوب. نعم. 30 يوم صح. تعود بعض صح. الناس يقول لك أنا ما أقدر أضبط انفعالاتي. أيه. أيضا هذه إشكالية شيخ أحمد. بعض الناس يقول أن الغضب عندي وراثي أو أنا ما أستطيع أضبط انفعالاتي. هل بالفعل الغضب شيء خارج عن إرادتي ولا أنا أملك هذا الأمر؟
0: هو دائما الإنسان يحمل شيء فطري وشيء مكتسب. حتى العقل في العقل الأول اللي هو الفطري وفي العقل الثاني هو المكتسب، وكل هذه الصفات في الإنسان فيها فيها فيها صفات فطرية وراثية وفيها مكتسبة. فالإنسان عندما يقرأ ويتعلم وينظر في أحوال الآخرين وفي سير الآخرين هذه تعينه على أن يضبط أعصابه وأن يتحكم في أعصابه.
1: نعم.
0: هذه واردة. صحيح الإنسان في حاجة فطرية، لكن أمام الثقافة، أمام الخبرة في الحياة، أمام ممارسة الحياة، أمام معرفة الإيجابيات من السلبيات، حقيقة هذه تعين الإنسان. فمعظم في الإنسان في صفات فطرية ولكنه يتغلب عليها بالصفات المكتسبة نتيجة العلم، نتيجة التجارب، نتيجة الخبرة.
1: ويعني ربما قراءة سير الحلماء،
0: لا شك هذه، أنت لما تعرف سير أهل الحكمة، سير العقلاء، سير الناس الفاهمين، لما تقرأ عن الأحنف بن قيس بحلمه، ولما تقرأ عن قيس بن عاصم المنقري بحلمه، ولما تقرأ عن حكماء العرب بحلمهم، يعني هذه لا شك أن الإنسان هذا الأمر يعينه على أن يكتسب الحلم ويكتسب المعاني الحقيقية للحياة من سير أولئك العظماء، من ذلك العظماء. فدائما الحلف بن قيس يقول يعني يغلب الدنيا من يرضى بها، الدنيا يغلبها من يرضى بها،
1: من يرضى بها.
0: إذا واحد مثلا حصلت له حادثة غير جيدة أو مصيبة أو لا، يقول هذا شيء مقدر، وهذا الأيام، وهذا مجابة الأيام، ويرضى. نعم. فيغلب الأيام. لكن لما أي إنسان في طريقه يعني يتعثر بمشكلة بسيطة في العمل مثلا، في أي مجال مجالات الحياة، وتقدر يتأثر ويبقى ندمان ومرتبك،
1: صحيح،
0: فهذا يعني هذا الذي هو لا يرضى بالأيام، يرضى يعني يغلب الأيام. الأيام تغلبها إذا رضيت بما أعطتك إياه،
1: بما أعطتك إياه
0: من خير أو شر،
1: سواء أشخاص
0: أو أحداث
1: أيوة.
0: يغلب الأيام. هذه مقولة الأحنف بن قيس التميمي.
1: هل ممكن هذا الكلام نسقطه في الحياة الزوجية والأسرية سبب الأسرة غضب الأزواج
0: على كل
1: عدم قبول الطرف الآخر
0: طبعاً،
1: عدم الرضا به؟
0: طبعا شوف، دائما كما احنا ذكرنا في حلقات سابقة، عماد هذا الأمر هو الزوج، لأنه رجل فهو طبعا يتحكم أكثر في عواطفه. والمرأة لا شك احنا من الملاحظ أن هي تقريبا أكثر انفعالا، وقد يكون أيضا نتيجة أن خبرتها في الحياة قليلة. الرجل خبرته واسعة، يتعامل مع الناس، يتعامل مع الأشخاص من واقع المسؤولية، من واقع الخروج من المنزل لطلع، فعنده إمكانيات. فدائما يعني يجب على الزوج هذا أن يمتص يعني غضب الزوجة، لأنه هو في يعني كما ذكرنا في المقررات شرع أن بيده عقلة النكاح، بيده عقلة الأمر،
1: صحيح،
0: فهو عليه نضع. أما المرأة يعني هي طبعا خاضعة لما يعني يتلفظ به الرجل، قد يكون يتلفظ بكلمة طلاق فتطلق. لكن لما يكون الرجل الزوج هو الذي يملك أعصابه، يملك انفعالاته، يعرف يعني يتصرف، يعني كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقول القصة أن في حجة الوداع، وهذه قصة حقيقة ظريفة وجميلة وتعطينا الخبرة في مجال الحياة وفي مجال العلاقة الزوجية وكيف الإنسان يتعامل مع زوجته.
1: نعم.
0: ودائما هذا عندما يكون طبعا الرجل كبير شوية في السن والزوجة صغيرة السن، يعني فهي تنفع الأكثر. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في حجة الوداع كان الجمل الذي أعطي للسيدة صفية بنت حيي بن أخطب النظرية جمل بطيء ثقيل، وحمل عليه أغراض كثيرة، حمل عليه متاع ثقيل، فكان بطيئا في الحركة. والجمل الذي خصص للسيدة عائشة جمل سريع الحركة خفيف الحركة وحمل عليه متاع قليل.
1: نعم.
0: فلما لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم بطء الجمل الذي عليه متاع الذي عليه السيدة صفية ومتاعها وبطه، أمر بنقل المتاع الذي على جبل على جمل
1: صفية
0: إلى جمل عائشة، والمتاع الذي على جمل عائشة أن ينقل إلى متاع جمل صفية. هنالك ثارت ثائرة عائشة، لأن هي دائما هي امرأة شديدة الغيرة.
1: نعم.
0: معروفة عنها أن امرأة
1: سيدة عائشة شديدة الغيرة
0: جدا، شديدة الغيرة، وإنها بنت صغيرة وإنها بنت زميل النبي صلى الله عليه وسلم وحبه ورفيق دربه،
1: يعني هناك أمور ساعدت،
0: وهي بنت صغيرة
1: والعمر أيضا
0: والعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر من غيرها، هذا معروف يعني. فثارت ثائرتها وغضبت غضبا شديدا يكاد ذلك الغضب يخرجها حتى عن الدين.
1: سبحان الله.
0: قالت: يا لعباد الله، من لي بهذه اليهودية؟
1: عجيب.
0: وكيف أنها مسيطرة على هذا النبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل وجدنا جبل، يعني بعير صفية بطيء وعليه حمل ثقيل، فنقلناه إلى الجمل الذي أنت عليه وبالعكس. فقالت: ألست تزعم أنك رسول الله؟
1: سبحان الله، لهذه الدرجة سبحان.
0: فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: أتشكين في ذلك؟ فقال: ألست تزعم أنك رسول الله؟ أين العدل؟ فسمعها أبو بكر أبوها، فجاء فلطمها صفعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا أبا بكر. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عجب التصرف أبو بكر في عائشة قال له: مهلا يا أبا بكر. قال له: يا رسول الله، أما سمعت ما قالت؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن المرأة الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه.
1: لا تبصر
0: أسفل الوادي من أعلاه، يعني كم حد باللغة الدارجة ما تشوفه قدامها
1: من شدة الغضب. إذا غضبت
0: شدة الغضبة
1: فما تحاورها،
0: هذا غيرة وغضب، هنا غيرة من من من من ضرتها صفية،
1: صح، جانب
0: هذا، وإنها غضب. فقال: إن المرأة الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه، ما تعرف وين أسفل الوادي وين أعلاه، يعني
1: في لحظة الغضب،
0: في لحظة الغضب
1: انك تمع غضب وغيرة،
0: غيرة
1: بعد كيف الأمر مضاعف
0: كمان يكون. نحن نقول أبدك ذلك، يعني الإنسان ما يشوفه قدامه،
1: صحيح،
0: من الغضب،
1: صحيح.
0: فدائما الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف أنه يتعلم الرجل يعني يمتص الغضب من زوجه، كيف يمتص وكيف يتحمل،
1: صحيح،
0: يتحمل. كان ابتسم وحاورها، قال: هلا وانت تشكين في ذلك اني ما رسول الله؟ فهي بعدها عادت مرة ثانية لأنها كانت في قمة الغضب.
1: عجيب. أيه. على الرغم أنه نبي وقائد،
0: نعم،
1: مع ذلك يأخذ ويعطي،
0: طبعا
1: ويتعاطى بكل طبعًا أريحية، مقر رجولتي تقتلي لأن ما نبي أطلقك أو أهددك، فكان يتعاطى بكل أريحية.
0: نعم. وما عقب حتى على أبي بكر، لأن أبوها طبعا ما يرضى أن بنته تسيء إلى زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أكبر المصدقين به، وسمي الصديق لهذا الغرض يعني. فجاء فلطمها وصفعها يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أنكر هذا الموقف من أبي بكر على ابنته.
1: وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته درس،
0: طبعا درس أيضا،
1: لأن منتقصين بالإسلام قد يقولوا هذا التناقض مع الرحمة،
0: صحيح،
1: لكن أنه لطم بنته بهذه الطريقة،
0: لكن صاحب هذه الإساءة التي أساءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الإسلام بشكل عام
1: بهذا الحوار،
0: لكن صحيح كانت غضبانة وغيرة وغضب.
1: وتبقى أنها امرأة يعني،
0: وهي امرأة وصغيرة السن أيضا، صحيح، كذلك صغيرة السن.
1: وهذا يعطينا أيضا رسالة، يعني قد يظن بعض الناس يريد يعيش حياة مثالية، أيه، إذا كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه الأحداث،
0: طبعا أحداث كثيرة،
1: فلا يستغرب
0: أبدا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني لجأ إلى المسجد شهرا كاملا، يعني غضبا من زعل من زوجاته.
1: طيب، لكن هناك حتى نكون واقعيين في هذا الموضوع، اشتكي بعض الرجال، احنا نتكلم بلسان بعضهم حتى ما تزعل النساء اللي يسمع عن هذا البرنامج، يقول: نعاني من بعض النساء الاستفزازيات، والمرأة تقول: أنا ما أستفزه لكن هو مهمل لي مثلا ما يقوم بعض العام، فاضطر أستفزه حتى يلتفت إلي من باب لفت الانتباه. كيف يتعامل الرجل مع المرأة اللي بالفعل تستفزه بشكل كبير؟
0: إذا كان قصدها أنه يلتفت إليها فهذا استفزاز جيد حقيقة، لأن هذه منها الغيرة المحمودة، الغيرة المرشدة، الغيرة الرشيدة، أنها تستفز زوجها حتى في عالم السياسة الآن عندما تثار أشياء بقصد لفت الانتباه،
1: لفت أو شغل الرأي
0: أو العام. شغل الرأي العام لتحقيق غرض معين، فهذه داخل في السياسة، فنعتبرها من السياسة الزوجية.
1: من السياسة الزوجية.
0: هي نعم.
1: فعليه الزوج لا ينظر إلى هذا أنها سيئة.
0: لا بالعكس، ينظر عليها بنظرة إيجابية. يعني ما زال هي تقصد إنه حتى يهتم بها ويقبل إليها، هذا شيء جيد.
1: صحيح. وربما في بعض الأحيان هي ما تكون واضحة وما عارفة تعبر بفكرتها، وهو ما يفهمها، فيحصل الغضب بين
0: الطرفين. هذا نتيجة عندما تكون الثقافة هي السائدة. عندما يكون الجهل أو الأمية هي السائدة أو الجهل هو السائد يحدث هذا الشيء، لكن عندما تكون الثقافة والتفاهم وتحمل الآخر هي الأشياء السائدة، هذه أمور تتعالج. نعم.
1: طيب، في الرواية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فهل هذا يدلنا على أن الأصل قضية الغضب موجودة في النفس الإنسانية؟
0: هي طبعا.
1: لكن يختلف من يكظم الغضب؟
0: هي طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم غضبه من الغضب المحمود، لأنه ما يغضب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول أنني صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فكان يخدمه 10 سنين، ما قال لي يوم من الأيام لماذا فعلت هذا الشيء ولماذا لم تفعل هذا الشيء. ويقول كذلك أبو سعيد الخدري أظن راوي الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب عليهم، وإذا كره أمر قال رأيناه في وجهه. يعني إذا كان هنالك أمر لم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يلاحظ في وجهه، لكنه لا يقرع، لا يستعمل الألفاظ النابية في حقهم اللي هم يراهم أنهم مقصرين من أصحابه. قال وإذا كره شيئا عرفناه في وجهه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، هكذا الرواية تقول. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرفناه في وجهه.
1: نعم،
0: في تغير وجهه. نعم.
1: والحرتك فيه الإشارة
0: طبعا،
1: الناس يفهم هذا مباشرة.
0: طبعا.
1: هناك رواية جاءت عن أحد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه بالعصا، فلم يكتفي بأن يعفو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما طلب القصاص أو طلب حقه. فلما سئل عن هذا الموضوع فقال حتى أريد أن يكون آخر عهدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعانقني. ما رأيكم مثل هذه الروايات؟ ألا ترون فيها شيء مبالغة؟ لأن النبي هو قائد بالأمة، يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى حزم. والبعض عندما يقرأ هذه القصة يقول لك أنا في البيت لازم تكون شخصيتي أيضا قوية، على كل صغيرة وكبيرة أتنازل. كيف نوفق بين هذه الروايات وواقع حياتنا؟
0: أولا قبل كل شيء، إن الزمان له حكم، الزمن له حكم في هذه الأمور، والبيئات كل بيئة تختلف عن البيئة الأخرى. وكل سلوك في بيئة من البيئات يختلف طبعا عن السلوك في البيئات الأخرى. لعل في ذلك الزمان، أولا لعل الرواية صحيحة ولعلها غير صحيحة.
1: نعم.
0: ولكنها قد تكون واقعية، لأن حدث ظني كان أحد الصحابة على ذلك، قال بأنه حب أن لأنه سمع حديثا أو قولا على أن كل جسم يمس جسم النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسه النار، فأحب ذلك أنه يكون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره بالقصاص منه، هو ما كان هدفه القصاص، وإنما هدفه أن يلصق جسمه بجسم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع بهذا القول أو بهذا الرواية أو بهذا الحديث. فلعل فيها شيء من الصحة، ولعل يعني تحتاج إلى طبعا إلى مناقشة، والله أعلم.
1: نعم. وماذا عن الروايات التي وردت أيضا أن زوجات النبي كان يرددن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة كما يقال عن عائشة وحفصة، وكما ذكرت في الرواية السابقة؟ لا لا لا. هل هذا مبرر أن المرأة تراجع زوجها؟
0: طبعا، وليش لا؟ المرأة من حقها أن تراجع زوجها، وعلى الرجل أن يستمع إلى زوجته. وكم من قضايا استمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قضايا كبرى تخص الأمة، قرارات تخص الأمة، استمع فيها إلى رأي زوجته أم سلمة. يعني عندما امتنع الصحابة عن الإحلال من العمر، من عمرتهم في صلح الحديبية، لأن ما كان قد أعجبهم صلح الحديبية.
1: نعم.
0: فامتنعوا النبي أمرهم فامتنعوا عن من يحلوا لأنهم جاءوا لدخول مكة، جاءوا للعمرة لا بد يعتمروا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجته أم سلمة شاكيا لها من الواقعة من الواقع، فقالت له أنت قم واحلل من إحرامك من

0: من إحرامك وبالتالي هم سوف يتبعونك.
1: نعم
0: فعلا جاء النبي أمام الصحابة فحل من إحرامه حلقة ثم يعني أمر بالنحر، فالصحابة أمام أمر الواقع ما أمكنهم إلا أن يتبعوه.
1: عجيب، وكان هذا رأي امرأة.
0: رأي امرأة،
1: وهذا أيضا يعطي رسالة.
0: نعم.
1: أن المرأة قادرة على القيادة.
0: قادرة والرأي. طبعا طبعا ما إحنا ما قادرة على القيادة، لكن تبقى هنالك في فوارق طبعا بين الرجل وبين المرأة، في فوارق لابد أن تراعى في الحقيقة، ليست على مطلقها،
1: على إطلاقها،
0: ليس على إطلاقها. نعم، لكن طبعا مثل الرأي هذا، الرأي في الدين، الرأي في العلم، الرأي في بعض جوانب القيادة السياسية، يعني المرأة بحكم خبرتها وتعلمها وثقافتها يمكن أن تكون فعلا صاحبة رأي، ليش لا؟
1: يعني هل تقبلون بالأفكار التي تقول المرأة مهما تعلمت ومهما درست تبقى المرأة نعمة ناقصة في إعطاء الرأي الناضج، ويستدلون بالمثل الشهير شاوروهن وخالفوهن، ما رأيكم بهذه الآراء؟
0: لا، هذه آراء قد تكون آراء موضوعة في الحقيقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور زوجاته ويأخذ بآرائهن، وكذلك الصحابة الصحابيات فيهم لها رأي كانت تعطي رأي حتى للنبي صلى الله عليه وسلم وهي صحابية، مثل أم سليم وغيرها وغيرها.
1: نعم.
0: أي في الصحابيات نتيجة علمهن وقربهن من النبي صلى الله عليه وسلم وقربهن من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقربهن وكونهن في المجتمع الإسلامي مجتمع النبوة، صار عندهن رأي وصار عندهن فكرة جيدة عن الأحوال. لكن كما ذكرت أن هنالك بعض الأمور اللي هي تحتاج إلى أشياء عضلية المرأة لا تقدر عليها.
1: صحيح.
0: نعم.
1: إذن هي في الآراء.
0: في الآراء وفي الأفكار. نعم.
1: نعم.
0: ممكن يكون لها رأي جيد، ليش لا؟
1: صحيح.
0: وكم هنا عندنا في عمان حقيقة كم من نساء نسمع عنهن كان لهن الرأي الجيد في إدارة الأمور، يعني مثل زوجات الزعماء في عمان بعض الزوجات لهن رأي في إدارة الأمور بخصوص ما يتعلق بالجماعة بالقبيلة، فبعض النساء عندهن الخبرة وعندهن الجرأة وعندهن الرأي الحصيف.
1: نعم. طيب هذا يقودنا إلى قضية غضب سيدنا موسى عليه السلام.
0: نعم.
1: وهذا مما جاء ذكره في القرآن الكريم.
0: نعم.
1: بألفاظ صريحة.
0: نعم.
1: غضب سيدنا موسى عليه السلام كان من الغضب المحمود.
0: نعم.
1: نريد أن نفهم الغضب المحمود كيف يكون في الأسرة في البيت في العمل.
0: هي قبل كل شيء نستعرض احنا قبل قصة النبي موسى.
1: نعم.
0: النبي موسى لما طبعا دعاه الله تعالى إلى المناجاة في طور سيناء عهد إلى أخيه هارون وإلى أتباعه أنهم لا يغيروا شيء في الدين، أن لا يفتئتوا على الدين بشيء،
1: أخذ منهم عهد.
0: ولكنه لما غاب عنهم جاء السامري فوضع العجل فتوجهوا إلى عبادة العجل، فالنبي هارون ما استطاع أن يردعهم وأن يكفهم وهو أخو النبي موسى، فالله تعالى أعلم النبي موسى بما صار عليه قومه، ولما رجع ورآهم عاد هنالك صار طبعا غضبه شديدا، فأخذ برأس أخي هارون يجره إليه، فهناك النبي هارون قال له يا ابن أم لا تأخذ برأسي، لأنه كان يجره بقوة، وقال عند الألواح الذي هو الله تعالى أوحى إليه فيها التوراة.
1: نعم.
0: فرمى بها بقوة حتى تكسرت الألواح من غضبه.
1: نعم.
0: ولما أخلاف طبعا فيما بعد لما سكت عن موسى الغضب بعد مناقشة النبي هارون له
1: أخذ الألواح،
0: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشن ذي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، هنالك سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح مرة ثانية، أخذ يجمعها الذي بقي منها.
1: نعم.
0: وفي نسختها هدى ورحمة،
1: ورحمة الذين هم لربهم
0: يرهبون. فهذا الغضب المحمود، النبي موسى غضب لأن قومه أشركوا عبادة العجل، هذا شرك، انتقلوا من الدين إلى الشرك.
1: صحيح.
0: فهذا شيء طبيعي،
1: سهل
0: شيء
1: يعني.
0: طبيعي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نقل إليهم وحي الله تعالى إليه وأحكام الله تعالى إليه فنقل لهم الدين وتركهم فإذا هم يرجعون عن ذلك كله.
1: طيب، فسكت عن لما سكت عن موسى الغضب، هذا الوصف كأن الغضب شيء إضافي وليس من أصل سيدنا موسى عليه السلام.
0: هو شيء إضافي، ولكن سكت عن موسى الغضب لأنه نعاد حاجة كما قال المكتسبة.
1: مكتسبة.
0: أي لما النبي هارون أخبره أن القوم استضعفوه وكادوا يقتلوه فخاف على نفسه منهم، ولا تشد فيها الأعداء، لأن الشماتة الأعداء هذه من أنكى الأشياء على النفوس.
1: صحيح. أي. بالضبط. حديث ماتع الشيخ أحمد بن سعود السيابي حول موضوع الغضب، ونريد أن نتعلم أكثر وأكثر ونصل إلى وسائل أيضا تعيننا على كظم الغيظ وعلى كما يقال إدارة عواطفنا ومشاعرنا حتى نحافظ على الأسر.
0: هكذا.
1: ولكن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة وانتهى الوقت، فهل تسمح لنا بجزء آخر لموضوع الغضب؟
0: زين، جميل، أنا موضوع يستحق
1: بإذن الله تعالى. إذا وصلنا أعزائي المستمعين الأكارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أشكر الشيخ أحمد بن سعود السيابي على هذا العطاء الجميل وعلى هذا الفيض المعرفي الفريد. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، نلتقي في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

ثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

بشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير.

حسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون.

تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب

يجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره.

لا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون.

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء

الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك

بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
4: الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وكان الحديث في ختام لقائنا الماضي عن كلمة ولي، وقد ذكرنا

هذا الموضع من كتاب الله العزيز أن يكون معنى الولي القريب، وهو الذي يعبر عنه كثيرا بأبناء العمومة، على أن الولي لا يلزم أن يكون ابن عم، فقد يكون أبا وقد يكون أخا وقد يكون غير ذلك، إلا أن هذه المسألة وهي مسألة القتل لا يكون وراء الطلب بالحق فيها غالبا شخصا واحدا، وإنما تطلبها جماعة، ولذلك يعبرون بأبناء العمومة في هذا الموضع. وبقي أن نذكر كلام صاحب الإبانة، فهو أوسع من كلام العلمين المتقدمين، لأنه جمع كلامهما وكلام أبي عبيدة معمر بن المثنى، وجمع كلاما آخر، فكان كلامه أوسع وأشمل. فقد جاء في كتاب الإبانة الولاية بالفتح بمعنى النصرة، وقد قرئ هنالك الولاية لله بالفتح والكسر، والفتح بمعنى النصرة، والكسر بمعنى التولي، والمثل ولي فلان، أو والمثل أو والمثل ولي فلان ولاية، أي بالكسر، أي ولي عملا أو أمرا. قال الفراء: وسمعناهم بالكسر في المعنيين، فقد يستعملون في النصرة الولاية بالفتح والولاية بالكسر، ويستعملون في التولي أيضا الولاية بالفتح والولاية بالكسر. وهذا الكلام زيادة على الكلام الذي نقلناه عن صاحب العين ونقلناه عن صاحب الجمهرة. قال الفراء: وسمعناهم بالكسر في المعنيين. وأنشد، أي أنشد الفراء: دعيهم فهم قلب علي ولاية، وحفرهم أن يعلموا ذاك دائب. والولاية هنا وإن رويت بالكسر فمعناها النصر. وقال أبو عبيدة: الولاية مصدر الولي، أو وقال أبو عبيدة: الولاية مصدر الولي، فإذا كسرت فهي مصدر وليت العمل والأمر كله واحد. والولاية بالفتح ضد العداوة، وهي من الموالاة، ويقال ولي بين الولاية بالفتح، والولاية بالكسر فهي ولاية الوالي البلد، والولي ضد العدو. وهذا المعنى تقدم ذكره أيضا، فقد يراد بذلك القريب، ويراد ما هو أشمل من القريب. والمولى هو الولي، والموالي الأولياء. قال الله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي أن الله تعالى ولي الذين آمنوا الناصر لهم، والكافرين لا مولى لهم لا ناصر لهم. قال الفراء: وقرأها عبد الله: ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ويريدون بعبد الله في هذا الموضع عبد الله بن مسعود، وكثيرا ما تكون قراءته تفسيرا، أراد لا ولي لهم. نعود إلى كلامه الذي نقله عن عبد الله: وقرأها عبد الله، أي عبد الله بن مسعود: ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أراد لا ولي لهم. وقوله: النار هي مولاكم، أي هي أولى بكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تزوجت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل، يعني وليها. قال الأخطل: كانوا موالي حق يطلبون به فأدركوه، وما ملوا وما لغبوا.

والموالي أيضا بنو العم، وهذا المعنى ذكره من تقدم نقلنا عنه أيضا، وقد يكون المراد مطلق القريب. والموالي أيضا بنو العم، قال: مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. كرر الاسم لاختلاف اللفظ، فقد قال: مهلا بني عمنا مهلا موالينا، ومواليهم هم بنو عمهم، فكرر الاسم لاختلاف اللفظ، وهو كثير جائز. قال آخر: موالينا إذا افتقروا إلينا وإن أثروا فليس لنا موالي، أي نصراء. والخلاصة بعد هذا النقل أن هذه الكلمة، وهي كلمة ولي، يراد بها من له حق في المطالبة بالحق، وغالبا ما يكون قريب الإنسان، أو يكون قريب الإنسان، فإن لم يكن للإنسان قريب طالب بحقه الحاكم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلا يسرف في القتل جملة فعلية، يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الفاء حرف عطف مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب، وكثيرا ما يأتي العطف في الكلام أو ما يأتي العطف في الكلام لنسق آخر الكلام على أوله. وقد تكون هذه الجملة جملة استئنافية، وخصوصا عند من لا يجيز أن تعطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية. والفاء على الوجهين حرف مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. يسرف فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون. وقد ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن أن الفعل قرئ بالرفع، فقرئ فلا يسرف في القتل، وهي مسألة يأتي ذكرها عند ذكر المعنى عند اختلاف حركة أو عند اختلاف علامة الفعل. فعندما تكون علامة الإعراب سكونا يكون هنالك معنى، وعندما تكون علامة الإعراب ضمة يكون هنالك معنى آخر، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. فمن إعجاز القرآن الكريم قلة اللفظ ووفرة المعنى. وفاعل الفعل يسرف ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على كلمة ولي. في القتل جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وياء في محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الياء من حرف الجر في، واللام من كلمة القتل. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. القتل اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر في متعلق بالفعل يسرف، فلا يسرف في القتل. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل يسرف، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل يسرف. والجملة لا يسرف في القتل يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. ويجوز أن تكون جملة استئنافية فتكون على

0: هذا الوجه أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، لأن الجملة الاستئنافية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. ونعود إلى هذه الجملة فلا يسرف في القتل، لنذكر فيها كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن. قال أبو عبيدة: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. جزمه بعضهم على مجاز النهي، أي على معنى النهي، فإن كلمة مجاز عندما يستعملها أبو عبيدة يريد بها المعنى، وكثيرا ما يبدأ تفسيره بقوله مجازه كذا أو مجاز كذا وكذا كذا، والمراد معناه كذا أو معنى كذا وكذا كذا. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. جزمه بعضهم على مجاز النهي كقولك فلا يسرفن في القتل، أي يمثل به ويطول عليه العذاب، والمراد ليس له أن يمثل به بحيث يحدث تشويها عند قتله أخذا لحق وليه، وليس له أيضا أن يطول العذاب بحيث تكون هناك طريقة للقتل تطيل عذابه. ففسر ذلك بهذا المعنى فقال: جزمه بعضهم على مجاز النهي كقولك فلا يسرفن في القتل، أي يمثل به، أو ويطول عليه العذاب، أي لا يمثل به ولا يطول عليه العذاب. فهذا هو الإسراف المنهي عنه، وهذا على قراءة الفعل مجزوما. ويقول بعضهم فلا يسرف في القتل، فيرفعه على مجاز الخبر، أي فيرفعه على معنى الخبر، كقولك إنه ليس في قتل ولي المقتول الذي قتل ثم قتل هو به سرف، فهذا إخبار عند القراءة بالرفع. فلا يسرف في القتل، أي ليس في قتل القاتل إسراف، لأن ذلك هو جزاؤه، فمن قتل أحدا متعمدا قتل به قصاصا إلا أن يعفو ولي القاتل. فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. جملة ذيلت بها الجملة التي قبلها، وقد صدرت بإن، وإن معلوم شأنها أو عملها، فإنها تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا في أفياء هذا المشهد القرآني في سورة الحجر. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أمسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كنا في اللقاء الماضي نتحدث عن القنوط، ووقف بنا الكلام في تعريف هذا القنوط، لأن معرفة الكلمة القرآنية في معناها يساعدنا في فهم هذا المشهد وفي أخذ الدروس والعبر منه. ولا نريد هنا في تعريف القنوط الدخول في التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، لأن هذا برنامج يعني برنامج إذاعي، وليس نحن هنا في درس في فصل دراسي. من جميل ما عرف به القنوط أنه اليأس من الرحمة، وأيضا عرف أنه شدة اليأس من الخير، وأيضا من التعريفات الجميلة أنه سد باب الأمل وتوقع القانط إصابته بالفشل والخيبة واستبعاده للفرج بعد الشدة. إذن هذا معنى القنوط، ولا شك أن القنوط من رحمة الله لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب. وما أجمل ذلك الخطاب الإلهي الرحيم الكريم في سورة الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن في آية الزمر هنا ذكر القنوط من رحمة الله، والله عز وجل ينادي عباده، ذلك العبد المذنب المقصر المسرف على نفسه، وينسب هذا العبد إلى ذاته العلية فيقول يا عبادي، الله أكبر، ثم يؤكد له أن الله تعالى يغفر له، إذ يقول إن الله، فيؤكد إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، على أن هذا العبد مأمور أن يكون بين الخوف والرجاء، أو بين الخوف والطمع، بين الرغب والرهب، كما في آيات القرآن العزيز. وهذا أمر إيماني لا بد للمسلم أن يعتني به، كيف لا وقد نصت عليه آيات القرآن وأحاديث السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ففي آيات القرآن يقول الله تعالى في حق بعض الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، هذا في سورة الأنبياء. وفي سورة الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وفي سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن لابد أن يكون هذا المسلم ما بين الخوف والرجاء، ما بين الرغب والرهب.

ما بين الخوف والطمع، هذا أمر لا بد منه، بمعنى هذا أمر فرض من الفرائض. وسنأتي إن شاء الله تعالى على شيء يسير من تفصيل هذا الموضوع نقف عليه في هذا المشهد القرآني. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من ذلك وأن يجعلنا في عباده المهتدين. أترككم أيها الإخوة والأخوات في حفظ الله ورعايته وفي رحماته المستمرة الدائمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

بالعالمين أمرنا بعبادته في كل وقت وحين، حيث قال في كتابه المبين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فالسلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. إن العبادة هي حق الله الأول الذي أنزل كتبه وأرسل رسله لدعوة الناس إليه وحثهم عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجاء في الأثر: يا عبادي، إني ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستعين بكم من وحدة على أمر عجزت عنه، ولا لجلب منفعة، ولا لدفع مضرة، وإنما خلقتكم لتعبدوني طويلا، وتذكروني كثيرا، وتسبحوني بكرة وأصيلا. إن كل رسول أرسله الله عز وجل كانت مهمته الأولى دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. يقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعبادة الله عز وجل سر وجود الإنسان وغاية حياته، فإذا جهل الإنسان ذلك كان جرمه عظيما وإثمه كبيرا. وقد شبه القرآن الكريم أولئك الذين يجهلون هذه الحقيقة بالأنعام التي تأكل وتتمتع وتسرح وترتع، وهي لا تدري شيئا عن حقيقة نفسها وطبيعة دورها في هذه الحياة. اقرأوا قول الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، بل جاء وصمهم في موضع آخر من القرآن الكريم بما هو أشنع وأفظع، تجدون ذلك في قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أيها المستمع الكريم، إن الإنسان حين يغفل عن رسالته الأساسية فيكفر بالله رب البرية يصير شر البرية. يقول الله تعالى مشيرا إلى هؤلاء بالإشارة الدالة على البعد لبعدهم عن رحمة الله: أولئك هم شر البرية. وفي مقابل هؤلاء الأشرار يأتي ذكر الأخيار، وهم الذين آمنوا بالله ووحدوه وعظموه ومجدوه، يشير الله إليهم بالإشارة الدالة على البعد أيضا، بيد أنه بعد المكانة وعلو الرتبة وسمو المنزلة. فيقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أيها المستمع الكريم، إن الأصل في العبادة أن تؤدى امتثالا لأمر الله تعالى وأداء لحق عبادته، ولو لم نعرف سرها لأنها أمور تعبدية، ولكن هذا لا يمنع من أن تظهر لنا بعض أسرارها حين أدائها.

0: ومن ثمرات العبادة التي يجنيها العابد ويقطفها تزكية الأخلاق، والإسهام في كل عمل نافع خلاق. فعبادة الله لا تنفك عن شخصية العابد، بل هي أهم الأركان الأساسية في بناء الشخصية المتكاملة السوية. وهذه الشخصية تصقلها العبادة وتنقيها وتسمو بها وترقيها. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وللصلاة أسرارها النفسية والخلقية والاجتماعية، فهي تجعل المصلي دائما في رضا وسكينة وهدوء وطمأنينة، إنه يعطي الخير لغيره ولا يمنع، وإذا مسه الضر لا يجزع. يقول تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ثم استثنى ربنا تبارك وتعالى من هذا الطبع الذي طبع وجبل عليه الإنسان بعض من اتصفوا ببعض الصفات، فجعل في مقدمتهم من حافظ على الصلاة وداوم عليها، فقال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إن الصلاة تضفي على نفس المصلي الكثير من الحيوية والنشاط، فلا يشعر بيأس ولا إحباط. فالمسلم إذا افتتح يومه بالصلاة أصبح طيب النفس نشيطا، والإنسان إذا استقبل يومه بنشاط وهمة وسرور تعامل مع مجتمعه على هدى وبصيرة ونور، فأصبح عضوا نافعا في المجتمع الذي يعيش فيه، وخلية حية تعمل وتنتج، يعم خيرها ويعدم شرها. وفي صلاة الجماعة تربية اجتماعية رشيدة، فمن خلالها يعرف المسلم أنه بانضمامه إلى غيره يدرك الأجر الرابح والجزاء الطيب الوافر، وبهذا يشعر بأهمية انضمامه إلى مجتمعه وإيواء مجتمعه له، فيبذل لمجتمعه الخير ويمده بالعطاء من غير تسويف وإبطاء. وبالجملة، فالمحافظة على الصلاة يزكو الإنسان ويطهر من الرذائل ويتحلى بالفضائل، فيكتب له ربه فلاحا عظيما ونجاحا وتوفيقا كلما غدا أو راح. يقول تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أيها المستمع الكريم، إذا كانت للصلاة بعض تلك الآثار التي عرفتم، فللزكاة كذلك أسرار نفسية وخلقية واجتماعية، كيف لا وهي قرينة الصلاة في كثير من آيات القرآن العزيز: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هكذا حياة الإيمان، هكذا طهارة النفس، هكذا يتعامل المؤمن مع مراقبة ربه سبحانه وتعالى بحسن الطاعة والعبادة. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من رحاب إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا تتفكرون. ندعوكم اليوم إلى أن تنظروا إلى بطون الأيدي.

0: تأملوا أطراف أصابعكم تلك المساحة الصغيرة التي لا تتجاوز سنتيمترات مربعة. هذه المساحة تحمل شفرة كونية معقدة وختما إلهيا خاصا لا يشارككم فيه أحد على وجه الأرض. حلقتنا اليوم تتناول خلقا عجيبا خلقه الله في جسد الإنسان، ألا وهو البصمة. سنبحر معا في هذه الحلقة لنجيب عن تساؤلات عميقة، وهي متى تتكون بصمات الجنين، وهل تتطابق لدى التوأم المتماثل، وكيف تتفق الحقائق العلمية للبصمة الوراثية مع آيات القرآن الكريم، وما هي الأسس العلمية للفراسة أو الاستدلال بالشبه، وكيف أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الأنساب. لقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الإعجاز بوضوح حين رد على المنكرين للبعث، فقال جل جلاله: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه.
1: أفلا تتفكرون.
0: والبنان هو نهاية الأصابع، وقد تحداهم الله بإعادة تشكيل هذه التعرجات الدقيقة التي تميز كل إنسان. ولكن متى تتكون هذه البصمة؟ يخبرنا علم الأجنة الحديث أن بصمات الأصابع تبدأ في التشكل في مرحلة مبكرة جدا من حياة الجنين. وهنا نقف أمام سؤال فلسفي يطرحه الملحدون غالبا عن الصدفة: لو كان الخلق عشوائيا لتطابقت بصمات التوائم المتماثلة تماما في الشكل إلى درجة كبيرة جدا، لأنهما يحملان نفس الحمض النووي تقريبا، ويأتيان من بويضة واحدة. ولكن العلم يصفع نظرية الصدفة، إذ يؤكد علماء الطب أن التوائم المتماثلة لا يمتلكون بصمات أصابع متطابقة أبدا، إنه قصد وتدبير محكم وليس عبثا عشوائيا. لم يقتصر الإعجاز على بصمة الأصابع، بل تعداه إلى ما هو أعمق، وهو البصمة الوراثية أو ما يسمى الDNA التي اكتشفت في السنوات الأخيرة. لقد كشف العلم أن الحمض النووي هو عبارة عن صورة كاملة للإنسان، وهذا التصوير الجيني سبق إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فيبدأ الإنسان في شكله الكامل في اليوم 42 تقريبا، وهو في بطن أمه، وهو في بداية الأسبوع 7. والموافقة أن الآية التي تتحدث عن أن الله خلق الإنسان فسواه هي الآية رقم 7، وكأنها تشير إلى بداية الأسبوع 7. فسبحان من له مقاليد كل شيء. وقوله تعالى: وصوركم فأحسن صوركم. وهذا التصوير الجيني سبق إليه القرآن الكريم في سورة الانفطار في الآية 76. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. هذه الآية 7: الذي خلقك فسواك فعدلك. فيبدأ الإنسان في شكله الكامل في اليوم 42 تقريبا، وهو بداية الأسبوع 7. والموافقة أن هذه الآية رقم 7: الذي خلقك فسواك فعدلك، وكأنها تشير إلى بداية الأسبوع 7. فسبحان من له مقاليد كل شيء. ومن هنا ننتقل إلى معجزة أخرى من معجزات التشريع الإسلامي المبني على حقائق البصمة. لقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الفراسة أو الاستدلال بالشبه بشروط علمية دقيقة تتفق مع علم الوراثة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم أن الصفات تنتقل من كلا الأبوين ومن الأجداد. ففي حديث الأعرابي الذي جاء يشك في زوجته لأنها أنجبت غلاما أسود اللون، سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن إبلي، فقال: وهل فيها من مختلف اللون؟ فقال الأعرابي: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى ذلك؟ فقال الأعرابي: لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. لقد بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الصفات المتنحية والكامنة التي قد تختفي لأجيال ثم تظهر، فأزال الشك بمنطق علمي يعرفه علماء اليوم. كان زيد بن حارثة أبيض اللون، بينما كان ابنه أسامة أسود اللون. وكان بعض الناس في الجاهلية يتحدثون ويشككون في نسبه لاختلاف ألوانهما. وفي يوم من الأيام مر القائف، وهو الخبير بالبصمة الوراثية الشكلية قديما المدلجي، فرأى أسامة وزيدا نائمين وقد غطيا رؤوسهما بقطيفة ولم يظهر منهما سوى أقدامهما. فنظر القائف إلى الأقدام بتمعن، ثم قال بثقة: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سر سرورا عظيما، وبرقت أسارير وجهه فرحا، ودخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يخبرها بما قاله القائف. ووجه الإعجاز أقر النبي صلى الله عليه وسلم وسر باستنتاج القائف الذي اعتمد على التطابق الدقيق في البصمة الوراثية الظاهرية لإثبات النسب وقطع دابر الشك، وهو ما يتوافق تماما مع علم الوراثة الحديث وتطبيقات تحليل الدي ان اي في إثبات البنوة. أيها الإخوة والأخوات، لم يخلق الله هذه البصمات عبثا، بل جاء فيها منافع جليلة لحفظ المجتمعات. فالبصمة الشكلية للأصابع، وبصمة العين، وبصمة الصوت التي تشترك فيها الحنجرة مع الأوتار، وحتى بصمة الرائحة، كلها أدوات عالية الدقة لتحديد هوية الإنسان، مما يساعد في حفظ الأمن وكشف المجرمين في مسرح الجريمة وحماية حقوق الأفراد. أما منفعة البصمة الوراثية الجينية فهي الأعظم، فإلى جانب كشف الجينات تقوم هذه البصمة بوظيفة شرعية، وهي حفظ الأنساب لقوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فبفضلها يرد الطفل المجهول إلى أبيه، وتحمى الأعراض، وتكشف التشوهات الوراثية للأجنة في وقت مبكر لعلاجها، رحمة من الله بهذا الإنسان الضعيف.
1: أفلا تتفكرون؟
0: إن اعتراف كبار العلماء بالتعقيد المذهل للدي أن إيه وبأنه لغة مكتوبة لها قواعد، هو في جوهره إقرار بوجود خالق ومصور عظيم، وهو تمزيق لخرافة الصدفة والإلحاد أمام أعين كل منصف يتدبر الطب الحديث، كما يقول الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. أيها المستمعون الكرام، حين ترفعون أيديكم للدعاء تأملوا أناملكم، كل خط فيها هو توقيع من الرحمن على جسدك، يقول لك: أنت مقصود، أنت معروف عند ربك بين المليارات، يعرف مشيتك ويسمع بصمة صوتك ويرى بصمة عينك، فاسجد لمن صورك فأحسن صورتك وثق بعظمته. وإلى لقاء قادم مع خلق آخر نتفكر في آيات الله فيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة

الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد.

0: ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك ونتوكل في أمورنا كلها عليك إنك على كل شيء قدير. إلهنا إلهنا وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا إلهنا كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا إلهنا كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات يا سامع الأصوات يا محيي العظام الرفات يا معيدا لما فات يا خالق الأرض والسماوات يا رفيع الدرجات ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان من سلطنة عمان بث على مدار

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرفكم عن نفسي، اسمي مودة بنت إبراهيم بن عوض الصوافية، صف ثاني الأساسي بمدرسة رؤى المستقبل، العمر 8 سنوات. أولا طريقة الحفظ: الاستماع إلى قارئ متقن، ثم الاستماع إلى قارئ المعلم والترديد خلفه عدة مرات. ثانيا طريقة التثبيت هي تسميع 3 آيات، ثم تسميع 3 آيات، ثم تسميع 6 آيات،

ثم تسميع 6 آيات، ثم تسميع هذه الآيات الإضافية، ثم ربط الآيات مع بعضها البعض، وهكذا حتى تنتهي السورة، ثم تسميع السورة كاملة عدة مرات يوميا لمدة أسبوع.

0: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسيرا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

0: تلا علينا القارئ نبهان بن عامر الخزيمي آيات من كتاب الله.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأى، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: في أي روضة يا أستاذنا من رياض التنزيل سنتجول اليوم؟
4: اليوم نستكمل وقفاتنا حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 45 بعد 100 من آيات سورة البقرة، تلك الآية التي تتحدث عن شدة مكابرة وعناد أولئك الذين نصبوا أنفسهم لطمس الحقائق ولإخفاء ما هو حق من عند الله تعالى حسدا وبغيا.
6: هل لك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
4: أعيد تلاوتها، ولعل وقفتنا اليوم حيالها تكون الوقفة الأخيرة بالنسبة لهذه الآية. أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المقصود بقوله تعالى من بعد؟
2: من بعد ما جاءك، لم يقل بعد ما جاءك من العلم. هنا توكيد للبعدية بمعنى أن هذا الذي جاءه، أي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، هو العلم الحقيقي من بعد ما جاءك من العلم. فرق بين أن تقول بعد الذي أو بعد ما ومن بعد ما، فهنا توكيد قصد به زيادة مؤكد آخر لهذه المؤكدات التي اشتملت عليها هذه الجملة.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما المراد بالعلم هنا في قوله تعالى من بعد ما جاءك من العلم؟
2: العلم الحقيقي الذي جاء من عند الله سبحانه هو الوحي الذي أوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم، وما أوحاه إليه من غير القرآن. فالعلم يطلق ويراد به ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من تشريع، قرآنا يتلى أو سنة تروى. فالعلم الذي جاءه هنا نصا هو ما يتصل بالقبلة، وأن الصلاة يستقبل بها الكعبة المشرفة.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: أين يتحقق جواب الشرط هنا في قوله تبارك وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين؟
2: جواب الشرط هنا ما بعد إذا، لأن إذا يجاب بها الشرط، فهي حرف مجازاة كالفاء، فإذا هي جواب الشرط. والواقع أن جواب المؤخر منهما، أي من القسم والشرط، هو المحذوف، وهو مدلول عليه بجواب المذكور، أي فإنك من الظالمين، إنك إذا لمن الظالمين. ولذا قيل إن هذه المؤكدات كثيرة في هذه الآية.
1: وما تفصيل هذه المؤكدات يا أستاذنا؟
2: أولا قوله تعالى ولئن اتبعت، المؤكد الأول
0: لام القسم يا أستاذنا،
2: ثم القسم المحذوف مع المقسم عليه ولئن اتبعت، والثالث إن، فإن على فرضية ذلك وعلى تقدير ذلك تعتبر مؤكدا من حيث المعنى، فهو لا يتبع أهواءهم، ثم لو حصل منه ذلك لكان الظلم غاية الظلم. ولئن اتبعت أهواءهم.
1: وما المؤكد الآخر يا أستاذنا؟
2: من بعد، فكلمة بعد مجرورة بمن تفيد بعد ذلك، فهو مؤكد آخر.
0: وماذا يليه من مؤكدات يا أستاذنا؟
2: يلي ذلك ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، كلمة العلم.
0: العلم مؤكد كذلك يا أستاذنا؟
2: نعم، لأن تعريفه يفيد أن ما عداه ليس بعلم، فهو قصر في الحقيقة. فالذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من تشريع هو العلم الحقيقي، ولذلك عرف من بعد ما جاءك من العلم، ولم يقل من بعد ما جاءك من علم. فكأن العلوم الأخرى لا شيء بالنسبة لهذا العلم، ولذلك كان مؤكدا آخر.
1: وهل من مؤكد آخر يا أستاذنا؟
2: كيف لا، وأنت تسمع إنك، وإن حرف توكيد ونصب، ويلي هذا المؤكد كون الجملة اسمية، إنك إذا لمن الظالمين.
0: وما المؤكد الأخير يا أستاذنا؟
2: إذا، فإذا هي حرف مجازاة وهي تفيد التوكيد.
1: وهل من مؤكد آخر يا أستاذنا؟
2: نعم، قول الحق سبحانه من الظالمين.
0: من الظالمين يعتبر مؤكدا يا أستاذنا؟
2: نعم، ولم يقل ظالما، فقوله من الظالمين أبلغ من قوله

0: ظالما، إنك إذن لظالم.
1: كيف ذلك يا أستاذنا؟
0: أي تعد في زمرة الظالمين ومنهم، على حد قوله تعالى وما أنا من المهتدين، في قوله سبحانه قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، على حد قوله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، فهو أبلغ من أن يكون هكذا، من أن يكون الأسلوب هكذا وما أنا مهتد. فقوله إنك إذا لمن الظالمين أي في زمرتهم وأنت معدود في سلكهم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما نوع الظلم الوارد في قوله تعالى إنك إذا لمن الظالمين؟
0: سؤال وجيه. الظلم هنا مطلق يتناول ظلم النفس وظلم الغير، وقوله من الظالمين أي المتصفين بالظلم الكامل، والذي هو ظلم الغير وظلم النفس، ومن ذلك وضع الحق في غير موضعه ووضع العبادة في غير موضعها.
2: أدركنا الوقت يا أستاذنا، بل انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذن كعادتنا، عسى أن نلتقي من الغد بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ بالله.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.
3: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
4: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

وكان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم

خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله

ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب

وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة

الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته

فهم خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله

عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم

الله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد

حدود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمن

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب

أزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير

قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن

0: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: صدق الله العظيم.
2: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين.

وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا في أفياء هذا المشهد القرآني في سورة الحجر. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كنا في اللقاء الماضي نتحدث عن القنوط، ووقف بنا الكلام في تعريف هذا القنوط، لأن معرفة الكلمة القرآنية في معناها يساعدنا في فهم هذا المشهد وفي أخذ الدروس والعبر منه. ولا نريد هنا في تعريف القنوط الدخول في التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، لأن هذا برنامج، يعني برنامج إذاعي، وليس نحن هنا في درس في فصل دراسي. من جميل ما عرف به القنوط أنه اليأس من الرحمة، وأيضا عرف أنه شدة اليأس من الخير. وأيضا من التعريفات الجميلة أنه سد باب الأمل وتوقع القانط إصابته بالفشل والخيبة واستبعاده للفرج بعد الشدة. إذن هذا معنى القنوط. ولا شك أن القنوط من رحمة الله لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب. وما أجمل ذلك الخطاب الإلهي الرحيم الكريم في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن في آية الزمر هنا ذكر القنوط من رحمة الله، والله عز وجل ينادي عباده، ذلك العبد المذنب المقصر المسرف على نفسه، وينسب هذا العبد إلى ذاته العلية فيقول يا عبادي، الله أكبر. ثم يبشر، ثم يؤكد له أن الله تعالى يغفر له، إذ يقول إن الله، فيؤكد إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. على أن هذا العبد مأمور أن يكون بين الخوف والرجاء، أو بين الخوف والطمع، بين الرغب والرهب، كما في آيات القرآن العزيز. وهذا أمر إيماني لا بد للمسلم أن يعتني به. كيف لا؟ وقد نصت عليه آيات القرآن وأحاديث السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ففي آيات القرآن يقول الله تعالى في حق بعض الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا في سورة الأنبياء. وفي سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وفي سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن لابد أن يكون هذا المسلم ما بين الخوف والرجاء، ما بين الرغب والرهب، ما بين الخوف والطمع. هذا أمر لا بد منه، بمعنى هذا أمر فرض من الفرائض. وسنأتي إن شاء الله تعالى على شيء يسير

من تفصيل هذا الموضوع نقف عليه في هذا المشهد القرآني. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من ذلك وأن يجعلنا في عباده المهتدين. أترككم أيها الإخوة والأخوات في حفظ الله ورعايته وفي رحماته المستمرة الدائمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر.

حمل عبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف يستشعرون قيمة النعم.
2: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله في ظلال نعمه ووافر كرمه، له الحمد ما أقبل صباح يكسو الأفق حلة من النور، مبددا غياهب الديجور. من أعظم ما يخشى على النعمة أن يألفها صاحبها ويعتاد معايشتها، فإنه إن طال إلف النعمة خفيت قيمتها لدى بعض الناس، فلا تستشعرها قلوبهم إلا حين تذهب عنهم. فاعتياد النعمة قد يحجب عن العين فضل المنعم تعالى، وكم من نعمة كانت تملأ القلب فرحا وامتنانا، فلما طال بها العهد والفتها العين صارت فيها شيئا عاديا فلا يجذبها جمالها. ومن أخطر ما يصيب بعض النفوس فيما يتصل بهذه النعم أن تتحول في نفوسهم من فضل يستوجب شكرا لواهبه إلى أمر مستحق لهم، فإلف النعم يورث غفلة، والغفلة تستقل النعم وتضعف الشكر، وقلة الشكر منذرة بزوال النعمة والعياذ بالله. وخير الناس الشاكرون الذين لا يجعلون كثرة النعم تنسيهم أنها عطايا منعم كريم لطيف رحيم، الذين يتأملون نعم الله بعين الامتنان قبل أن يوقظهم فقدها من غفلة الاعتياد. فمن الناس من لم يتفقد دعم مولاه عليه فأفسدته كثرتها، وكم نرى ممن لم يشكر ما أوتي حتى أفسد فقدها عليه راحته. ويدرك المتدبرون أن النعم لا تحفظ وتصان بالتمتع بها وحسب، إنما بانتهاج سبيل شكرها واستشعار قدرها. وهكذا دأب النفوس المؤمنة الشاكرة، فكلما اعتادت نعمة جددت النظر إليها بقلب شكور، حتى لا يكون الاعتياد حاجبا عن جود الواهب وفضل عطائه. وما أشد الخسارة لمن اعتاد ما عنده من نعم حتى غدا متطلعا إلى ما عند الآخرين فيقيس حياته بما ينقصه، متغافلا متناسيا ما يغمره من فضل الله. ونجد في كتاب الله ما قصه علينا من خبر أولئك القوم الذين أفاض الله عليهم النعم وأنزل عليهم المن والسلوى، فلما طال عليهم ما ألفوا استثقلوا النعمة وطلبوا غيرها، فأذهب طول مصاحبة الفضل عن قلوبهم شعور الامتنان. وتدرك النفوس المؤمنة أن سعادتها في استعادة العيون قدرتها على رؤية ما حولها من النعم، وليست في امتلاك المزيد دوما، فتتأمل النعمة التي بين يديها وكأنها تراها أول مرة، مستشعرة لطف الله في تفاصيل حياتها، فتحيا شاكرة على ما أعطى، غير جاعلة ما لم تملكه حاجبا عما وهبها الله. لك حمدنا يا منعم، بك نبتدي بك نختم، القلب باسمك نابض وبه يصح وينعم، والروح تحيا في هنا ما من هناء عنكم، والنفس تسكن إن تلت بك تطمئن وترحم. فهيا بنا لله ربنا مع الذين يستشعرون النعم التي تحيط بهم ويعودون إلى قلوبهم يعلمونها أن ترى، وإلى أرواحهم يذكرونها أن تشكر الله وتحمده.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. جلالته أيده الله يطلع خلال زيارته التفقدية على عدد من المشروعات والبرامج التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تقدم التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقصر زعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة واعتقال عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية. من العناوين وإلى التفاصيل، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية، اطلع خلالها عن قرب على عدد من المشروعات والبرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية والتي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المزيد من التطوير والتحديث على كافة المجالات. وانطلق الموكب السامي من ميناء الدقم إلى ولاية محوت، بعدها إلى ولاية جعلان بني بوعلي وجعلان بني بوحسن والكامل والوافي. وتجسر هذه الزيارة الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. وقد ابتهج المواطنون بهذه الزيارة المباركة وخرجوا لاستقبال جلالته والترحيب بمقدمه الميمون أيده الله مرددين الفنون الشعبية والعبارات الترحيبية، راجين الله تعالى أن يحفظه برعايته ويؤيده بالتوفيق الدائم لتحقيق المزيد من التطورات والإنجازات. رافق جلالة السلطان المعظم خلال زيارة التفقدية عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين. قدمت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها مساء اليوم التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في قصر زعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ولدى وصول السيدة الجليلة إلى مجلس العزاء كان في استقبالها سمو الشيخ هند بن مكتوم آل مكتوم حرم سمو الشيخ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وعدد من الشيخات وصاحبات المعالي والسعادة. وقد أعربت السيدة الجليلة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد في هذا المصاب الجلل، داعية الله تعالى أن يعظم لها الأجر والثواب ويحسن عزاءهم ويتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان ويلهم أهله وأسرة آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان. وقد رافق السيدة الجليلة أبقاها الله خلال تقديم التعازي عدد من السيدات وصاحبات المعالي والسعادة. في إطار مواصلة تطوير المنظومة العدلية في سلطنة عمان، أدى 30 وكيلا نيابة عامة ثان دفعة الجدارة اليمين القانونية أمام معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وعقب مراسم أداء اليمين التقى معالي السيد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأعضاء الدفعة مؤكدا أهمية التحلي بالنزاهة والحياد والاستقلالية والالتزام بأخلاقيات العمل القضائي والقوانين والأنظمة المنظمة لعملية النيابة العامة، كما حثهم على مواصلة التعلم والتطوير المهني والاستفادة من التقنيات الحديثة وحسن التعامل مع أطراف الدعاوى بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم والالتزام بقيم القضاء وأعرافه وتقاليده
وبذل الجهد في أداء رسالة النيابة العامة ترسيخا لسيادة القانون وتحقيقا للعدالة الناجزة. شارك سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان الذي عقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. بحث الاجتماع مسارات التعاون والشراكة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة آسيان، واستعرض سبل توسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة وتعزيز الروابط الاقتصادية بين المنطقتين. مثل سلطنة عمان في الاجتماع سعادة السفير طلال بن سليمان الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الولايات المتحدة الأمريكية. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى السنوية 40 لاعتماد إعلان الحق في التنمية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ناقش الاجتماع مسيرة إعلان الحق في التنمية منذ اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986 وسبل تعزيز تنفيذه في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما يسهم في ترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة والعادلة وتعزيز المشاركة وتكافؤ الفرص والتعاون الدولي. كما شاركت سلطنة عمان في الفعالية رفيعة المستوى بعنوان حقوق الإنسان للجميع من الالتزام إلى العمل الجماعي، وناقشت الفعالية أهمية تعزيز العمل المتعدد الأطراف والتنسيق بين الدول والمؤسسات الدولية ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. مثل وفد سلطنة عمان في الاجتماعين سعادة السفير الشيخ محمد بن عبد الله القتبي رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية. وشاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري بعنوان تعزيز التعاون لتحقيق مجال بحري آمن ومستقر الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ناقش الاجتماع سبل تعزيز الحرية والأمن في البحار وصون حرية الملاحة عبر الممرات البحرية الحيوية وحماية البنية الأساسية تحت سطح البحر، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والوعي بالمجال البحري وتبادل المعلومات لمواجهة التحديات والمخاطر الناشئة. مثل سلطنة عمان في الاجتماع السفير الدكتور عدنان بن حمد العزري نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة للشؤون البحرية. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع رفيع المستوى بشأن الإعلان الخاص بحماية العاملين في المجال الإنساني والذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وناقش الاجتماع سبل تعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامتهم وتمكينهم من أداء مهامهم في مناطق الأزمات والنزاعات، إلى جانب تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني والمساءلة. وشارك سلطنة عمان في الاجتماع رفيع المستوى بشأن العمل المناخي والانتقال العادل، وبحث الاجتماع سبل تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة تحديات التغير

المناخ وتسريع تنفيذ الالتزامات المناخية وتحقيق انتقال عادل ومستدام وحشد الجهود والموارد اللازمة لدعم العمل المناخي. مثل سلطنة عمان في الاجتماعين المستشار خالد بن صالح الربخي نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك. عالميا حذر مستشار المرشد الأعلى الإيراني من أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع المستمر. وفي السياق ذاته التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في نيويورك. وذكرت الخارجية الباكستانية أن الجانبين ناقشا التطورات الإقليمية والدولية وذلك في ظل الجهود المتواصلة التي يبذلها الوسطاء لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. استشهد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة غزة، وأصيب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم البريج وسط القطاع، كما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف شرق مدينة غزة. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق خلقيلية وسط مداهمات لمنازل واعتقالات واعتداءات، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى عدد من المناطق والأحياء، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين بالرصاص واعتقال العشرات. وفي موضوع متصل أعلنت النرويج تقديم مساعدات إضافية للفلسطينيين بقيمة 13 مليون دولار من خلال الأمم المتحدة والبنك الدولي. تجدد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان فجر اليوم مع تسجيل انفجار قوي في بلدة الخيام ومحيطها، كما استهدف قصف مدفعي بلدة المنصور والأودية المجاورة لبلدة زبقين وسط تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء المنطقة. وأخيرا أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن تطلعه لمناقشة قضايا رئيسية خلال لقائه المرتقب مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وسيعقد الرئيسان اجتماعا يبحثان خلاله ملفات مهمة من بينها التجارة والرسوم الجمركية والتكنولوجيا ومجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات بشأن الحرب الأمريكية الإيرانية. هذا وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن وبكين اتفقتا على تمديد هدنة تجارية بينهما لمدة شهرين بعد أن كان مقررا أن تنتهي في العاشر من نوفمبر المقبل. وقال بيسنت إن الجانبين اتفقا على تمديد ما يعرف باتفاقية بوسان التي تنص على تهدئة اقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، حيث سيكون الموعد الجديد لانتهاء الاتفاقية في العاشر من يناير 2027. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. جلالته أيده الله يطلع خلال زيارته التفقدية على عدد من المشروعات والبرامج التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتلبية متطلبات التنمية. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تقدم التعازي والمواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقصر زعبيل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة واعتقال عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية. حرر لكم هذه النشرة يعقوب السيف الهشامي ونفذها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي.

ضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

هم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعافية.

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبر

اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: العروة الوثقى، العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى، وموضوع هذه الحلقة حول تربية الأبناء على العطف والرحمة. العطف والرحمة خلق جليل وجميل ينبغي تعليمه الأبناء، وهو من أخلاق الأنبياء والمرسلين وسمة من سمات عباد الله الصالحين. والرحمة إرادة إيصال الخير للغير، وهي رقة في القلب تقتضي الإحسان والإنعام والتآزر والتعاطف والتعاون وبذل الخير والمعروف. ويكفي الرحمة شرفا وقدرا أنها صفة من صفات الله عز وجل. والله تعالى أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وصبر عليه الصلاة والسلام على ما لاقاه من أذى. فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فمن رحمته عليه الصلاة والسلام أنه حينما خيره ملك الجبال أن يطبق عليهم الجبلين قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا. ومن مواقف الرحمة التي نذكرها لأبنائنا رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال والموالي. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم ورباهم على خلق الرحمة، فكان فيهم التراحم والتعاطف والمحبة والمودة. قال سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن مواقف الرحمة التي نذكرها لأبنائنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قاسيا في الجاهلية، وحينما أسلم أصبح رحيما عطوفا. قال مرة لأسلم مولاه: أتنام الليل؟ قال: نعم. قال عمر: والله ما نمت منذ ثلاث. فقد جعل الله في عنق الأرملة والمسكين والشيخ الكبير والعجوز واليتيم. وبلغ من رحمته رضي الله عنه أنه كان يسأل عن أطفال المسلمين: ماذا أكلوا وماذا شربوا وكيف ناموا. وصفة العطف والتراحم صفة تزرع في المجتمع المسلم الوحدة والألفة والتماسك. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. ومن صور الرحمة بين الخلق الرحمة بالنفس والرحمة بالأبناء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه

0: قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع إنني عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم، فالرحمة بالأبناء تعليم لهم على الرحمة بالناس. ومما يجب تعليمه الأبناء الرحمة بالوالدين، فما أحوجهما، ما أحوج الناس إلى رحمة الأبناء وشفقتهم وإحسانهم، فيجب التواضع لهما وطاعتهما وتلبية احتياجاتهما. قال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فهما يحتاجان إلى الرحمة خاصة عند المشيب والكبر، ويحتاجان إلى رحمة الأبناء والدعاء لهما والصدقة عنهما بعد وفاتهما وإكرام صديقهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. ومن صور الرحمة التي نعلمها للأبناء الرحمة بين الأهل والأقارب والرحمة بالضعفاء والفقراء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس أي خفف من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والرحمة بالحيوان فيه مغفرة الذنوب. وعن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنهما تفرقوا عنها. قال ابن عمر من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وقال رضي الله عنه لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وإذا دعت الحاجة إلى قتل حيوان ذبحي فليكن ذلك برفق وإحسان دون تعذيب الحيوان. وعن شداد بن أوس قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا. فعلينا أن نعلم أبناءنا الشفقة والرحمة على الخلق حتى على الكفار، ننظر لهم نظرة الرحمة والشفقة، ونسأل الله تعالى لهم الهداية وأن ينقذهم الله تعالى من النار فيدخلوا في دين الله تعالى. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا لتربية أبنائنا على خلق الرحمة، ونجعلنا من الرحماء الذين يرحمهم الله ويرضى عنهم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.
1: أعوذ

0: أنصتنا خاشعين لتلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة.

وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون

تتلى على ما سامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لتمسح
3: بالحنين جبين. وجوز الجمع له بينهما في أي وقت شاء من وقتيهما، كذاك ذو ضر كمثل مرضي أو سلس أو دمه لم يغض، وشرطه القصد له من قبل أن يخرج من أولاهما ويفرغن، وأن يدوم موجب الجمع إلى أن يحرمن ثانيا ويدخلا، وهكذا عدم فاصل بما يطول والخلف بلا تكلم.

0: قالب بن سيف الريان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
3: آمين.
1: من التنبيه نبهناكم سابقا على أن رد السلام ما على حسب ما ترد الله. نبهناكم سابقا مرات ومرات. ما كذلك؟ قلنا السلام إنما يقول المسلم السلام عليكم فأنتم تردون عليه السلام بأحسن مما قال أو كما قال، ولكن تأتوا بالواو. ماذا تقولون؟
4: وعليكم
1: السلام. وعليكم السلام بالواو. قولوا أسمعكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا انتبهوا ونبهوا غيركم. سمعتم؟
6: سمعت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك.
5: آمين.
1: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
5: آمين.
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
5: آمين.
1: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
5: آمين.
1: نعم، كان الحديث في الحلقة الماضية حول الفوائد التي ختمنا بها فصل أول ليش في الجمع؟
3: الإفراد.
1: ختمنا الفصل هذا بثلاث فوائد، وقفنا عند فائدتين، بقيت الفائدة الثالثة. إيش الفائدة الثالثة ذكري؟
3: نعم
5: شيخ. فالخف في مسافر بحاضري.
1: لا الفائدة قلت لك الفائدة الثالثة.
5: نعم.
1: الفائدة الأولى.
5: الفائدة الأولى ويجمع المحبوس إن لم يجدي مخبرا بالوقت وليجتهد. ويجمع المحبوس إن لم يجد مخبرا بالوقت وليجتهد. يعني أن المحبوس الذي لا يستطيع معرفة الأوقات له أن يجمع الصلاة.
1: يجمع الصلاة ولا يجمع الصلاتين؟
5: يجمع الصلاتين.
1: نعم. أي الصلاتين يجمع؟
5: الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
1: له ذلك. أنا سبب موقف ويشابه ما تقدم فيه
5: في السحاب.
1: لكن كان سحاب
5: ستر
1: معرفة الأوقات عما النظر. ويجمع المحبوس إن لم يجد مخبرا للوقت وليجتهد. شكرا أحسن. إيش الفائدة الثانية؟
3: نعم.
1: ممكن تقرأ أبيات رحبي؟
3: نعم شكرا.
7: جوز الجمع له بينهما بأي وقت شاء من وقتيهما، كذاك ذو ضر كمثل مرض أو سلس أو دمه لم يغض، وشرطه القصد له من قبل أن يخرج من أولاهما ويفرغا، وأن يدوم موجب الجمع إلى أن يحرم الثاني.
1: يحرم من أحرم فهمها من أصلها الرباعي، مثل يجيب من أجاب الداعي. من أحرم يحرم.
7: نعم.
1: يحرمن. نعم.
7: وأن يدوم موجب الجمع إلى أن يحرمن ثانيا ويدخلا، وهكذا عدم فاصل بما يطول والخلف إذا تكلم.
1: كم مسألة ذكر؟
7: ذكر هنا مسألتين.
1: ليش المسألة الأولى؟
7: المسألة الأولى ما يجوز الجمع من غير السفر.
1: مو مسألة ذكرها غير.
7: مسألة القصد، شروط الجمع.
1: ذكر كم مسألة ذكر؟
5: ذكر ثلاث مسائل.
1: ثلاث مسائل. المسألة الأولى ليش؟
5: جواز الجمع.
1: جواز الجمع في أي وقت
5: شاء من وقتي الصلاة.
1: أي وقت أي مسألة. والمسألة الثانية
5: ذكر
1: أن هناك أسباب تبيح الجمع غير السفر.
5: نعم.
1: كذلك. والمسألة الثالثة شروط
5: الجمع.
1: شروط الجمع. زين قال كذاك ذو بر كذاك ذو بر كمثل مرضي. كذا كذو بر كمثل مرض. ايش بنعرف بذو؟
6: نعم شيخ.
1: تفضل.
6: مبتدا.
1: مبتدا مؤخر. مرفوع؟
6: نعم.
1: عبد رفع.
6: بعد عمد رفع الجواب.
1: جواب ايش؟
6: نيابة عن
1: الضمة. عن الضمة لأنه؟
6: لأنه من الأسماء الخمسة.
1: أحسنت. كذا كذو بر كمثل مرض أو سبس أو دمه لم يغض. ايش من لم يغض؟
6: لم ينقطع.
1: لم ينقطع. مأخوذ من ايش؟
6: من غاض يغيظ.
1: غاض يغيظ. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: قيل يا رب ارفعي معك يا سماء واقلعي وغيظ الماء، اي نقص وغيظ الماء. وشرطه القصد له من قبل ان يخرج من اولاهما ويخرج عنه. ايش معناها؟
6: نعم شيخ.
8: لأنه يجوز له يشترط في الجمع
1: نية
8: ألا أن يحرم أن ينوي الجمع قبل أن يسلم من الصلاة الأولى.
1: من شروط الجمع نية وكذا؟
8: نعم.
1: متى تكون النية؟ الأصل أكثر.
8: نعم قبل أن يحرم من الصلاة الأولى.
1: قبل يحرم الصلاة الأولى. فإذا لم يحرم على الجمع وإنما حرم على الإفراد هل له نجمع؟
8: لا. لا.
1: طيب هل من قائل بأن له أن يأتي بالنية إني يتجمع ولا ما لم يسلم من الأولى؟
8: نعم.
1: هذا الذي نظره في الشارع وهو الذي ذكره الإمام أبو إسحاق وكذا؟
8: نعم.
1: قال شرطه النية وشرطه القصد له من قبل أن يخرج من أولاهما من الصلاة الأولى ويفرغ كذا؟
8: نعم.
1: طيب ما الشرط الثاني؟
8: نعم شيخ.
6: نعم شيخ.
8: وأن يدوم موجب الجمع إلى أن يحرمن ثانيا ويدخل.
1: السبب مبيح الجمع؟
8: نعم. أن يستمر.
1: استمر ما لم إيش؟
8: ما لم يحرم
1: الثاني. فإذا زال السبب قبل يحرم الثانية لك الحال؟
8: لا يجب.
1: ما يواصل الجمع، يؤخر الثانية لوقتها، كذا؟
8: نعم.
1: عندنا هنا نريد نسمع كلام الإمام نور الدين في شرح هذه الأبيات. شرح الأبيات هذه؟ هناك أفعال كلام مفيد ستسمعونه إن شاء الله سنستفيد منهم جميعا. تفضل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. وجوز الجمع له بينهما بأي وقت شاء من وقتيهما كذاك ذو ضر كمثل مرض أو سلس أو دمه لم يغض وشرطه القصد له من قبل أن يخرج من أولاهما ويفرغا وأن يدوم موجب الجمع إلى أن يحرمن ثانيا ويدخلا وهكذا عدم فاصل بما يطول والخلف إذا تكلم. يعني أنه يجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في أي الوقتين شاء، فإن له أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية وأن يقدم الثانية إلى وقت الأولى وأن يوسط بينهما في الوقت فأيا شاء فعل. وكذلك يجوز الجمع للمريض وصاحب السلس والمجروح الذي لم يغض دمه بمعنى أنه لم ينقطع، مأخوذ من قوله تعالى وغيض الماء أي نقص. وكذلك المستحاضة والمبطون قال الشيخ عامر وكذلك السحاب إذا غطت السماء وحال الغمام دون المواضع التي يصل فيها إلى معرفة أوقات الصلاة قياسا على السفر، لأن علة الجمع في السفر التخفيف من المشقة التي تلحق المسافر وهي موجودة في من خفيت عليه أوقات الصلاة وكلف الاجتهاد في معرفتها. قال وكذلك من له عذر بين يخاف منه الفوت في الأنفس والأموال وأشباه ذلك، لأن الخوف له تأثير في التخفيف. قال تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والشرط في صحة الجمع ثلاثة أشياء: أحدها القصد إليه قبل الخروج من الأولى، فإنه إن لم ينوي الجمع وجب الإفراد، والنية تنفعه عند أبي إسحاق ما دام في الصلاة الأولى كما هو ظاهر النظم. والمشهور أن ينوي الجمع عند الدخول في الأولى، فإن أحرم على الإفراد فليس له أن يجمع، ومن أحرم على الجمع فله أن يفرد إذا كان في وقت الأولى. ولعل كلام أبي إسحاق في من أهمل القصد عن الجمع والإفراد ثم حفظ في الصلاة، ويحتمل أن يكون من أحرم على الإفراد وهو مذهب الشافعية. وثانيها أن يدوم موجب الجمع، والمراد بموجب الجمع العلة التي لأجلها يجوز الجمع وهو السفر وما بعده من الأمور، فإنه لو زال الموجب قبل أن يدخل في الثانية وجب عليه تأخيرها إلى وقتها، لأنه إنما جاز له الجمع لمعنى فقد ارتفع، وهذا إذا كان الجمع في وقت الأولى، وأما إذا كان في وقت الثانية فلا يعتبر هذا الشرط بل يمضي على صلاته جمعا. وثالثها ألا يفصل بينهما بفاصل يطول وإن كان من جنس الصلاة، كالتنفل بركعة أو ركعتين أو شغل يلهيه عن الصلاة كالأكل والشرب، فإنه لو فعل ذلك انتقض الجمع ورخص في العمل القليل من أعمال الجوارح غير الأكل والشرب، كأن يرفع شيئا بيده أو يتقدم أو يتأخر، وإن تكلم انتقض جمعه، لأن الكلام عندهم أشد من غيره في الصلاة، ورخص بعضهم في الكلام اليسير الذي لا يستغنى عنه، وهو معنى قوله والخلف إذا تكلم والله أعلم.
1: أحسنت، شكرا أحسنت. طيب الفائدة الثالثة.
8: نعم
1: نعم هذا
8: نعم. والخلف في مسافر بحاضر، والحق في الجواز أي ظاهر، لكنه يتم ما عليه يبقى ولا يقصرها لديه، فالمصطفى صلى بأهل مكة قصرا وحثهم على التكملة.
1: ممكن تحدث عن إيش الفائدة معنا هذه معاد؟
8: أي أنه يجوز أن يصلي المسافر بالمقيم، لكنه يتم ما عليه.
1: هل من القائل بأن المسافر ما يصلي بالمقيم؟
8: نعم.
1: طيب الشيخ ما يرجحنا
8: الجواز؟
1: الجواز. طيب ويش الدليل على الجواز؟
8: فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
1: جيب الحديث عمران بن الحسين يأتي به من يأتي به؟
9: نعم شيخ. عن عمران بن حسين قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد صلوا أربعا فإن سف. رواه أحمد.
1: هكذا سمعته؟
8: نعم
1: نعم. طيب هل يصلي معه؟ كيف يصلي معه المقيم؟ ماذا يفعل؟
8: يصلي
1: مع الإمام مسافر ركعتين والباقي
8: يكملها
1: يكمل ركعتين بنفسه.
8: نعم
1: بنفسه. من متى يكمل؟
8: بعد أن يسلم الإمام.
1: إذا كنتم جماعة، أنتم مثلا أنتم مقيمون جماعة وصال بكم مسافر، سلم الإمام مسافر وقيتم جماعة، ممكن تكملون ركعتين جماعة؟
5: لا
1: لا، تكملون فرادى ما كذلك؟ تكملون فرادى. طيب زين، هنا إذا فاتك شيء من الصلاة، فاتك شيء من الصلاة، فاتتك الركعة الأولى، أنت مقيم ما كذلك؟ تصلي خلف إمام ما لك
8: مسافر
1: مقيم في إمامة المسافر بالمقيم، هكذا شيء. أنت مقيم صليت خلف إمام مسافر. طيب فاتتك الركعة الأولى، كم صليت معه؟
5: ركعة واحدة.
1: ركعة ثانية إيش بقي؟ بقي أنك عليك أن تكمل الثالثة والرابعة، وعليك أن تقضي إيش؟ الركعة الأولى، هكذا. طيب كيف العمل؟ هل ستكمل الثالثة والرابعة ثم تجلس للتشهد الأخير وتأتي به حتى تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثم تقوم للركعة الأولى، ولا تقوم قبل تقوي؟
5: نعم.
1: ثم بعد ذلك تكمل ركعتين؟
5: نعم شيخ.
1: فضلية.
10: أولا يكمل الصلاة.
1: يكمل الصلاة
10: ثم بعد ذلك يقضي.
1: هذا مو العمل، كيف تقوم الصلاة؟ تكمل ركعتين.
10: نعم.
1: سلم الإمام.
10: نعم.
1: قم الركعة الثالثة بتكبيرة ولا بدون تكبيرة؟
10: بدون تكبيرة.
1: نعم.
10: بدون تكبيرة.
1: ما شاء الله. أنت عندما تقوم الركعة الثالثة وأنت تصلي وحدك تقوم بتكبيرة ولا بدون تكبيرة؟
10: بتكبيرة.
1: طيب إيش الذي قطع عنك التكبيرة هنا؟ هو. نعم. لكن تقول تكمل الآن.
10: كذلك.
1: ما قلت أنك تقوم تقضي ما عليك السابقة. تقوم إيش؟ تكمل هو؟
10: تكمل الصلاة.
1: إيش؟ تكمل
10: الثالثة والرابعة.
1: طيب عندما تقوم للثالثة بتكبيرة ولا بدون تكبيرة؟
10: بتكبيرة.
1: تكبيرة. طيب وبعد تقرأ الفاتحة.
10: نعم.
1: وتركع وتسجد ثم تقوم بتكبيرة.
10: نعم. أقرأ الفاتحة وأركع وأسجد.
1: طيب
10: ثم بعد ذلك.
1: نعم.
10: أجلس بالتشهد.
1: نعم.
10: وبعد أن أصلي صلاة الإبراهيمية.
1: نعم.
10: سلم ثم أقضي الركعة.
1: أوه سلم ما شاء الله ما شاء الله.
10: يعني أقضي الركعة.
1: يقول أسلم فعليه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقوم لقضاء ركعة الأولى، هل توافقونه؟
10: لا
7: لا
1: لا. هل باق على قولك؟
11: أنك تسلم ثم تقضي ولا تقضي قبل أن تسلم؟
6: أقضي قبل أن
11: تسلم. طيب صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة إبراهيم، ماذا تفعل؟
6: أقضي.
11: مو تقضي، كيف تقضي؟ جالسة؟
6: لا أقف يعني.
11: ما تسوي؟
6: أقوم.
11: أها. للركعتين الأولى.
6: للركعتين الأولى.
11: بتكبيرة أو بدون تكبيرة؟
6: بدون تكبيرة.
11: نعم، وتقرأ الفاتحة.
6: نعم.
11: وتركع وتسجد.
6: نعم.
11: نعم. ثم بعد ذلك. ثم تقوم بتكبيرة حتى تنتصب.
6: قائمة.
11: لا شيء، لأنك وقفت الإمام في حال القيام.
6: القيام.
11: طيب. وبعد ذلك.
6: أجلس ثم أصلي.
11: تجلس. تأتي بالأدعية ولا ما تأتي بها؟
6: أتي بالأدعية.
11: وتسلم.
6: نعم.
11: وتم الصلاة. طيب. ماذا تقولون أنتم؟ توافقونه؟
6: نعم.
11: الجواب هي نعم. ممكن تأتي أنت؟
6: نعم.
11: بماذا تبدأ؟
6: أكمل الركعة الثالثة والرابعة.
11: الثالثة والرابعة.
6: نعم.
11: ثم تقضي.
6: ثم أقضي الركعة الأولى.
11: ثم تقضي الركعة الأولى. كيف تقضي الركعة الأولى؟ وكيف تكمل؟ أجيب أجيب أجيب من جديد.
6: بعد أن يسلم الإمام.
11: نعم.
6: أقوم بتكبيرة لإكمال الركعة الثالثة والرابعة.
11: والرابعة.
6: وأجلس للتشهد الأخير.
11: نعم.
6: وأقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية.
11: نعم.
6: ثم أقوم بدون تكبير.
11: لأيش تقوم؟
6: أقوم
11: لقضاء
6: الركعة الأولى بدون تكبير.
11: نعم.
6: فأصلي الركعة الأولى.
11: كيف صلي؟
6: أقرأ الفاتحة.
11: قل أقضي الركعة الأولى.
6: أقضي الركعة الأولى. ثم أجلس وآتي بالدعاء.
11: لا خطأ. تقرأ الركعة الأولى بعد ذلك ماذا تفعل؟ فإذا قرأت الفاتحة وركعت وسجدت ماذا تفعل؟
6: أقوم
11: بتكبيرة حتى تنصب
6: قائمة.
11: قائمة. ثم
6: أجلس. نعم. وآتي بالدعاء.
11: نعم.
6: ثم أسلم.
11: أسلم. ثم الصلاة. هكذا؟
12: هكذا.
11: نعم. طيب على كل حال الوقت انتهى الآن، والآن وقفنا معكم هنا وقفنا معكم في الفصل. في الفصل الثاني إيش؟
6: بحدثة.
11: نأتي إن شاء الله به في الحلقة الآتية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارثا منا، واجعل ثورنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، مقياس الباقيات الصالحات. المال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله لحظاتكم بالخير وجزيل النعماء، له الحمد ما طلع الصباح صفحة بيضاء وخط الفجر عليها.

0: والضياء. في طليعة ما يلفت انتباه المتدبر لسيورة الكهف المباركة، توجيهها لإعادة ضبط بوصلة المعرفة والسلوك كي لا تقاس قيمة الإنسان بحجم ما يملكه أو يتزين به في دنياه من متاعها، ليتجه إلى الباقيات الصالحات، فما عداها متغير ومعرض للفناء. وما أحوج المرء إلى هذا التوجيه ولفت الانتباه وهو يعيش تسارع ذروة المظاهر المادية وسط هذا العالم الذي يتخذ كثير من الناس فيه معايير وهمية للتفاضل. تتسارع ذروة المظاهر المادية في عالمنا، وما أروع النفوس المنتهجة لفقه التزكية، حيث الإدراك الجازم بأن زينة الأرض متغيرة متبدلة زائلة، كذلك الماء الذي ينزله الخالق من السماء فتهتز به الأرض ثم فأصبح هشيما تذروه الرياح. صورة باهرة تدعو المتأملين وتنبه الغافلين وتذكر المتدبرين، فالتفاضل بميزان الباقيات الصالحات وليس بما يفنى ويزول من أموال أو جاه أو مناصب. إن المقياس الحقيقي هو كل عمل خالص يشرق في سلوك المؤمن، في أذكار لسانه وإحسان عمله وصدق تعامله وإتقان إنجازه، وفيما يقدمه من صالحات وما يتركه من أثر طيب أن اتجه ويمم. إن استقرار هذا المعيار في الضمير يؤدي إلى تغيير في أنماط السلوك لدى أفراد المجتمع، فتتبدل رغبتهم من ميل إلى التفاخر والتباهي إلى التنافس الحميد في المكارم والخيرات والمسارعة في صناعة المحامد والصالحات، فلا جنوح للاستعراض والتكاثر والزهو والتعالي. وجاهة الإنسان حقا تقاس بمدى قربه من الله. كتاب فيه نور هدى ونهج الباقيات بدا، أنال العالمين ندى، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى الباقيات الصالحات التي تمنحنا طمأنينة في سعينا، وتحرر من أسر المقارنات المؤذية، لنمضي بعتاد إيماننا جاعلين من حياتنا غراس الآخرة.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 29 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ووقفنا عند فاعل الفعل تقعد، وقد تقدم أن تقعد فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ملوما، ملوما حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو الضمير الذي وقع

فاعلا للفعل تقعد، محسورا حال، ثانية منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. ويجوز في الفعل تقعد أن يكون بمعنى تصير، وعلى هذا يكون المعنى على جهة التقريب، فتصير ملوما محسورا. ومن المعلوم أن الفعل تقعد أو قعد من الأفعال العشرة التي تأتي بمعنى صار وتعمل عملها، وعلى هذا نقول تقعد فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو فعل ناقص ناسخ يأخذ اسما وخبرا، واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وعلى هذا يكون ملوما خبرا لتقعد، فنقول ملوما خبر تقعد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، محسورا خبر ثان لتقعد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة تقعد ملوما محسورا جملة صلة الموصول الحرفي أن، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، وعلى التقدير يكون المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل لفعل مقدر، إن جعلنا الكون تاما، وهو اسم للكون إن جعلنا الكون ناقصا. وقد تقدم أن التقدير لا يكن منك جعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا بسطها كل البسط، فيكون منك قعود ملوما محسورا. والظاهر أن المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل للكون المقدر، وذلك الكون واجب الحذف. ومن المعلوم أن الكون الذي يحذف ويكون واجب الحذف يكون كونا تاما لا كونا ناقصا. والجملة الفعلية لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فتقعد ملوما محسورا معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وهنا وقفات عند معاني هذه الآية، ومن ذلك أن هذه الآية احتوت مثلا أو فيها مثل، وفيها ما يجري مجرى المثل، وفي القرآن كثير من هذا الأسلوب، ففي القرآن ما يجري مجرى المثل، وهذا من الموضع الذي يجري مجرى المثل، فيقال لمن يكون على هذه الحال ويراد له أن ينصح لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، فتجري هذه الآية مجرى المثل. وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، مجازه في موضع قولهم لا تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق، وهو مثل وتشبيه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك مجازه في موضع قولهم، أي معناه في موضع قولهم لا تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق،

هو مثل وتشبيه، ومن الحق الذي يجب على الإنسان ما يكون دينا عليه، ومن الحق الذي يجب على الإنسان ما يكون ثمنا لشيء اشتراه، ومن الحق الذي يجب على الإنسان ما يجب عليه من نفقة تجاه زوجته وأولاده وقرابته وما شابه ذلك من الأمور التي تجب على الإنسان، وهذا من الحق الذي يكون غير معين وإن كان واجبا. وهناك حقوق معينة في المال، ومنها الزكاة، فإنه حق معين ومحدد، فهذه أمور أو حقوق واجبة على الإنسان ليس له أن يمسك من البذل فيها. وهذا التفسير من الدقة بمكان، ولذلك نعيد ذكره ونقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، مجازه في موضع قولهم لا تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق، وهو مثل وتشبيه، والمعنى أن قوله لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك من قبيل المثل والتشبيه. ثم قال صاحب مجاز القرآن: ولا تبسطها كل البسط، أي لا تسرف كل السرف، وتبذر كل التبذير. ونقف أيضا عند كلمة محسورا، فقد تكون هذه الكلمة من غريب القرآن، وقد ذكر معناها، وقد تقدم أن هذا الإمام إنما مدار تفسيره على ما يكون من الغريب أو يكون قريبا من الغريب. وقد تقدم أن الغريب في القرآن الكريم والغريب في مطلق الكلام ما يقل دورانه على اللسان واستعماله. فقد جاء في مجاز القرآن: ملوما محسورا، أي منضا قد أعيا، والإعياء هو التعب. وهذا التفسير الذي ذكره صاحب مجاز القرآن قريب مما ذكره الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين. ملوما محسورا، أي منضا قد أعيا، يقال حسرت البعير وحسرته بالمسألة. والبصر أيضا إذا رجع محسورا. وقال الهذلي: إن العسير بها داء مخامرها، فشطرها نظر العينين محسور، أي فنحوها. والمراد بقوله فشطرها أي فنحوها، على حد قول الحق تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي نحو المسجد الحرام أو جهة المسجد الحرام. ونقف في هذا الباب أيضا على ما ذكره صاحب العين، وقد تقدم أن ما ذكره صاحب العين قريب مما ذكره صاحب مجاز القرآن. فقد جاء في العين: والحسر والحسور الإعياء، تقول حسرت الدابة وحسرها بعد السير، فهي حسير ومحسورة، وهن حسرا. قال الأعشى: فالخيل شعث ما تزال جيادها حسرا، تغادر بالطريق سخالها. وحسرت العين، أي كلت، وحسرها بعد الشيء الذي حدقت، وحسرها بعد الشيء الذي حدقت نحوه. والمراد بذلك العين، يقال حسرت العين أي كلت، وحسرها بعد الشيء الذي حدقت نحوه، والمعنى أتعبها. وعلى هذا يكون هذا الفعل وهو حسر
لازما ومتعديا.

0: أو يستعمل لازما ومتعديا كما تدل عليه عبارة صاحب العين وعبارة صاحب مجاز القرآن. حسرت العين أي كلت، فهو متعد، وحسرها بعد الشيء الذي حدقت نحوه، فقد استعملها في المثال الثاني أو استعمل الفعل في المثال الثاني متعديا، فيكون هذا الفعل لازما ومتعديا. ونجد الكلام في الجمهرة قريبا من الكلام المتقدم، فقد جاء في الجمهرة وحسر الرجل يحسر، أو وحسر الرجل يحسر حسرة وحسرا، إذا كمد على الشيء الفائت وتلهف عليه، وهذا هو المعنى الذي يناسب ما ذكر في هذا الموضع من القرآن، فتقعد ملوما محسورا أي كمدا على شيء فاتك متلهفا عليه. وحسر الرجل يحسر حسرة وحسرا، إذا كمد على الشيء الفائت وتلهف عليه. وحسرت الناقة حسورا إذا أعيت، وأحسرتها أنا إحسارا إذا أتعبتها. فقد استعمل هذا العلامة الفعل ثلاثيا ورباعيا، فقد استعمل حسر لازما أو حسر لازما، واستعمل أحسر متعديا، وعبارة العين أن حسر بصيغته الثلاثية يستعمل لازما ومتعديا، والمعنى الذي ذكره بعد ذلك يناسب المذكور في الآية أيضا، فقال: والحاسر في الحرب الذي لا درع عليه ولا مغفر. وهكذا يكون حال الإنسان إذا أسرف وبذر، بحيث يكون بعد ذلك لا مال له ولا يستطيع أداء الحقوق الذي عليه، فيكون في حكم الحاسر في الحرب الذي لا درع له ولا مغفر، ويكون معرضا للخطر. فعلى هذا يكون الاستعمال في هذا الموضع من باب التشبيه والاستعارة أيضا. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ونشرع في إعراب هذه الآية في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين.

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا

ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك

خَيْرًا. الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين.

أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون.

الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك

معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.

تَرَوْنَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.

ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا

أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.

ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.

عنيد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قال

0: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.

0: كنا مع تلاوة القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأى، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: اليوم نبدأ حديثنا ووقفاتنا مع آية جديدة، وهي الآية التي تحمل الرقم 46 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
6: هلا تلوت علينا هذه الآية يا أستاذنا وذكرتنا والمستمعين بها؟
4: أتلوها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية تسجل على أولئك مواقفهم العنادية الاستكبارية والتي قصدوا منها طمس الحقائق.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية من هذه الآية المباركة؟
1: الأحكام التجويدية في هذه الآية قليلة نظرا إلى قصرها. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أبناءهم،
2: أولا هنا قلقلة في الباء يا أستاذنا.
1: أبناءهم، ثم بعد ذلك
0: جاء المد المتصل يا أستاذنا،
1: حيث الهمزة والألف في كلمة واحدة، كلمة أبناء. يعرفونه، وقبل ذلك ترقيق الراء لأن الراء مكسورة، فإذا كانت الراء مكسورة أو قبلها كسر رققت. هنا يعرفون، يعري فهو مكسور، الراء مكسورة، وفي قوله فرعون قبلها كسرة فترقق، وكذلك إذا كان قبلها ياء خير، وهكذا. يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم،
0: جاء الإدغام هنا يا أستاذنا،
1: إدغام تنوين فريقا في ميم منهم، فريقا منهم، إدغام بغنة، وإن فريقا منهم، وكذلك رققت الراء لأنها مكسورة، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. صدق الله العظيم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
1: وجه اتصال هذه الآية، هذه الآية تعتبر تذييلا للآية السابقة، فقد جاءت هذه الآية بالموقف النهائي لهؤلاء. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم عرفوا الحق كمعرفتهم لأبنائهم، فهذه الآية بيان وتسجيل لذلك الموقف المتعنت.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: الجملة

0: المتصدرة للإعراب هي قوله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فما رأيك أن نعربها؟
1: جميل جدا. الذين آتيناهم، نقول عن كلمة الذين
2: اسم موصول مبني على الفتح يا أستاذنا.
1: إذن هو في موضع رفع مبتدأ. آتيناهم، آتى
2: فعل ماض يا أستاذنا،
1: وأين فاعله؟
0: فاعله الضمير نا يا أستاذنا،
1: الضمير المتصل نا. آتيناهم، أما الهاء؟
2: ضمير متصل يا أستاذنا، مبني على الضم في محل نصب مفعول به.
1: آتيناهم الكتاب، إذن الضمير الأول مفعول به أول، أين المفعول الثاني؟
0: الكتاب.
1: والجملة من الفعل آتى وفاعله نا، آتيناهم الكتاب، ما موضعها؟ صلة الموصول، ليس لها موضع من الإعراب. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون،
2: فعل مضارع يا أستاذنا،
1: مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، فأين فاعله؟
0: الواو يا أستاذنا هي فاعله.
1: مبني على أي شيء؟ يعرفوا، مبني على السكون في موضع رفع. يعرفونه، الهاء
2: ضمير متصل يا أستاذنا، في محل نصب مفعول به.
1: الذين آتيناهم الكتاب، جميل جدا، يعرفونه، والجملة من الفعل والفاعل في موضع رفع خبر الذين، يعرفونه كما.
0: الكاف حرف جر يا أستاذنا، وما مصدرية.
1: جميل، ولك أن تقول الكاف بمعنى مثل، فهو صفة لمصدر محذوف، أي يعرفونه معرفة كمعرفتهم أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم، ما مصدرية. نعم، والفعل بعدها مسبوك بمصدر، أي كمعرفتهم أبناءهم. يعرفونه كما يعرفون أبناء، كما يعرفون.
2: يعرفون فعل مضارع يا أستاذنا، وهو مرفوع بثبوت النون،
1: والواو فاعله. أبناء
0: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
1: وأبناء مضاف،
0: والهاء مضاف إليه،
1: مبني على الضم في موضع جر، والميم علامة للجمع. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ونرجئ إعراب آخر الآية إلى الحلقة القادمة. فماذا عندك من سؤال يا داود في صلب الموضوع
0: أستاذنا؟
1: نعم،
0: في قوله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب، وسبق أن قال جل وعلا: أوتوا الكتاب، فما المغزى من هذا التكرار يا أستاذنا؟
1: قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، هذا أول شيء، أوتوا الكتاب. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ماذا قال أيضا في إيتائهم الكتاب؟
0: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية.
1: ثم قال بعد ذلك:
0: الذين آتيناهم الكتاب.
1: نعم، تكرر هذا الوصف في هذه الجمل وفي هذه التعابير إشارة إلى التسجيل عليهم وإمعانا في ذمهم، حيث آتاهم الله الكتاب فضلوا وأضلوا. فقد تكرر 3 مرات هذا الوصف، إيتاء الكتاب إياهم تكرر 3 مرات في مواضع متقاربة إشارة إلى توبيخهم وذمهم، فيجب أن يكون الذين أوتوا الكتاب على بصيرة وأن يتبعوا الحق، فبدل ذلك ضلوا وأضلوا
0: واتبعوا الباطل.
1: نعم، ففي هذه الآيات أو في هذه الجمل التي تكررت تسجيلا عليهم بأنهم هم الذين آتاهم الله الكتاب إشارة إلى ذمهم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: انتهى وقتنا لليوم.
1: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم، فماذا نصنع؟
0: علينا أن نلتقي من الغد يا أستاذنا.
1: إذا بإذنه تعالى نلتقي في هذا المكان
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن

0: سالم الكلباني والمخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا

الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه

إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل

الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم

ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض

يرحمك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا

أسرى حتى يسكن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم

0: الأسرى من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر

الأكبر يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب

ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام

كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثر

أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا

إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة

وأموالكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم

عن الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله

يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا

أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يدعونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور

بالكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواثقوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء

في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيركم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا

والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله

0: ذلك هم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
1: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين

المسلمين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فن

والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين

له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا

0: فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله